Thank you.

you

يدعى يوم القيامة إلى الجنة من جميع أبوابها. هو أول الخلفاء الراشدين والأخ المزكي لخاتم المرسلين أبو بكر الصديق، الرفيق، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار لقب بالعتيق لأن أمه كانت لا يعيش لها ولد، فلما ولدته استقبلت به البيت العتيق ودعت أن يعتقه الله من الموت. هو الأواه لرأفته عندما نزلت الآية الكريمة: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى يا رب، أحب أن يغفر لي.

توفي أبو بكر الصديق عن سن يناهز 63 سنة في السنة 13 هجرية، ودفن في بيت عائشة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها، ستة ودقيقتين بالضبط هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك اللي إن شاء الله عديته يومه الأول في متعة مع العائلة، أيضا في القيام بواجبكم الديني والإنساني نحو العائلات متاعكم، نحو الجيران متاعكم. العيد هذا عيد فضيل، وإن شاء الله الكل منين المعيدين الفايزين، الفايزين برضاء الرحمن وبرضاية الوالدين، وأيضا بفعل الخير اللي ينجموا نوصلوه على امتداد كل أيام السنة. كل عام وانتم محيين مليون ألف خير. سعداء أن نرافقكم في حصة سبيسيال خاصة تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 11 صباح 11 متاع الصباح، واللي باش تكون اون فاريتي اوف ريسونس دو مو، فيها متابعة لإيقاع الحياة في اليوم الثاني من عيد الإضحى المبارك، مع أوسي برشا برشا موزيكا وبرشا كادوات في انتظار داركم. وتنعطيكم القائمة بتاع لي كادو، كيفاش تشاركوا معنا وتحصلوا على لي كادو في العيد الكبير. فما مهبة زادة، مهبة تعطيها جارة فهم لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. لكن هات ننطلقوا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين حسن حاسين هكا ولا لا؟ وزاد زاد تحل كل البيبان وشبابك المسكرين. واروع حاجة واهم حاجة ترضي رب العالمين، ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. واليوم في حصتكم وكما تعودنا في كل مصافحاتنا الصباحية، الانطلاقة زادة وضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم الجزء الاول من سورة يوسف بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى. فالنهار الفضيل هذا في ثاني أيام العيد، الخميس 11 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق ل 28 مايو 2026، أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.
1: إن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير. اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركة والصحة والعافية، وكل عام وانتم حيين مليون ألف خير. باش نرافقوكم إلى حدود 11 صباحا ل11 متاع الصباح بمجموعة من الهدايا. عنا هدايا في العيد الكبير يعطيهمها بزاد، مش في الصغيرة كهو، فما دي كادو يعملوا الكيف تو نقول لكم عليهم بعد قليل ونعطيكم الليستة كاملة. اي اوسي المواكبات والمصافحات والتهاني متاعكم، وايضا كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية رافقوكم زادة في الطريق، باعتبار انه العودة راهو باش تبدا من اليوم. فما حتى اللي باش يختار يخرج الصباح بكري تفاديا للاكتظاظ المروري. العودة ان شاء الله تكون عودة سالمة لجميع مستعمدي الطريق الان اللي نستدعاهم هما وكل خيان. باش نمشيو مع بعضنا توا لسوسة نشوفوا اون بريف في سوسة مع الزملاء. زعما شكون اليوم معانا؟ هالبسمة، هالمنال، هل شكون اليوم؟ اشرف زعما نكتشفوا. يلا عطينا اون بريف. صباح العيد، صباح الفرحة، صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية.
2: صباح النور، صباح العيد المبارك إن شاء الله عليك وعلى كل مستمعي جوهرة فام. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وعيد أضحى مبارك عليك وعلى العائلة وعلى الأصدقاء اللي يخدموا معنا في تونس والناس اللي تسمع فينا الكل وأصدقائنا زادة في سوسة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.
1: سنين دائما يلا منورتنا ومنور الاستوديو. شكون اللي معاك في الاكيب؟ اي فما منال اخرى موجود، دوزيام منال اللي لا
2: منال مدخيل معنا في الاخراج التقني كالعاده، ومعنا وليد الجزيري قسم الرياضه.
3: عيدك مبروك
1: اكيد. كل عام وانت حي بخير.
3: سنين
1: ان شاء الله، سنين دائما
3: ليك والعائله الكل وكافه مستمعين جوهرة فام.
1: شكرا لك. جمال بوقديده في قاعة العمليات المركزية برنسيب هو ولا لا؟
2: جمال
1: بوقديده كنسدنا نعيد عليه ونقول له كل عام هو حي مليون ألف خير. ومنال بشكل خاص بنت خيل نتمنى له حظ سعيد غدوة تعدي رأي الامتحانات، معناها ربي ينجح.
2: أي والله حظ سعيد لكل الصغيرات ولكل الأولياء اللي قريب في بلادهم، ربي معهم وكهوة على غالب
1: سنين جدك
2: في وسط عيد.
1: قصة درك كيفاش ويعودوا يرجعوا
2: الحقيقة لحد اللي فات قصوا، هاو توا قصوا العيد باش يرجعوا يقصوا نهار لحد مرة أخرى ويرجعوا يعديوا اثنين وثلاثة يظهر لي مازالوا.
1: إن شاء الله ربي معهم وربي نجحهم، هذا ما نقولوه.
2: تعرف ما ليش قتلك حاتم؟ إيش قتلك حتى سنية البقلية وما تتقصش هكاك.
1: برا ان شاء الله في الافراح يلا، وربي يفرح كل الامهات وكل العائلات بنجاح اولادهم وبناتهم. نبداو معك منال، نشوفوا العيون نتاع نشاط اخبار السابعه صباح.
2: ماك تعرف عاد عيادي وسنين دايما، دونك الاخبار مش برشا متحركه على المستوى الوطني، مع المستوى الدولي فما برشا اخبار. نبداو باخبارنا الوطنيه. رئيس الجمهوريه قيس سعيد خلال مكالمه هاتفيه بمناسبه العيد مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تم الاتفاق على عقد لقاء قريب، هذا ما أعلنته الرئاسة الجزائرية. وزير الشؤون الدينية التقى وزير الحج والعمرة السعودي وأشاد خلال اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج، ومن المنتظر أنه تنطلق رحلة العودة للحجاج التونسيين من البقاع المقدسة يوم الاثنين القادم غرة جوان. على المستوى الدولي، غارات أمريكية جديدة على جنوب إيران وطهران تتمسك بخطوطها الحمراء. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، هذا الكل فجر اليوم. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم قرب مطار بندر عباس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بنسف عمان إذا دعمت إيران بشأن مضيق هرمز. وفي لبنان أوامر بإخلاء جديد وإخلاءات جديدة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعد غاراتها بجنوب لبنان، وحزب الله يعلن أنه تصدى لعدة هجمات من الكيان المحتل. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد تفاصيل وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون في نشرة السبعة.
1: أكيد نعطيك ويهمني تعليقك الآن. أهم المؤشرات المالية، الحساب اللاجئي للخزينة بتاريخ 25 مي عن 1044 مليون دينار بعد ما خلصنا الشهر الكل وحتى الرابلات والدنيا الكل. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 26 مي عن 25488 مليون دينار بأيام التوريد 105 يوم، وهذا باهي لتروا شيفر يضم 105 وإن شاء الله نواصلوا في النسق التصاعدي. الحاجة اللي تحير الاسبيس معناها اللي قاعد يدور في السوق يعمل الريكور واحد آخر بتاريخ 25 مي ولي 29434 مليون دينار كتلة الأوراق النقدية اللي قاعدة معناها الاسبيس اللي قاعد يدور في السوق. الدولار طاح ببعض المليمات ولا 2896 مليم فاصل واحد، اليورو ربحهم هو ولا 3394 مليم فاصل سبعة، معناها بالاروندسمون 3395 مليم. هذه أمورنا المالية. تعليق عندك منال؟
2: الموجودات الصافية من العملة الصعبة هي الحقيقة تقريبا كانت في 104 ولا في 105، معناها فما تطور، فما ارتفاع شوية. بالنسبة للخزينة، حسب اللي في الخزينة أي كان أقل كما قلت بعد ما خلصنا الشهري وكل طاح شوية، لكن توا رجع
1: باهي المجموع، باهي معناها ان شاء الله يزيد يتيح الدولار وال 105 يوم يزيد يتيحنا شوية الدولار واليورو نمنعه.
2: اللي حير هو كل طالع برشا اليورو
1: طالع 3394 مليم فاصل 7 بالارونديسمون 3000
2: 95 بنك سنترال، اما في البنوك الاخرى تلقاها
1: بنك سنترال فما كل هامش من الربح راهو الشقاه عند البنوك في البيع ولا في الشراء اي اكثر باش يولي. على كل ان شاء الله نبقاو في نسق تصاعدي خاصه في خصوص الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه ثم الحساب الجاري للخزينه. نمشيو نشوفوا الرياضه واهم العناوين اللي عندنا في جولة سبور.
4: بالبداية نضال الطيف، الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت منذ قليل أنه الحكم نضال الطيف هو اللي بيش يحكم مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم لحد القادم بين ترجي رجيس والترجي رياضي تونسي. تنعطيكم كامل طاقم التحكيم فرج عبد اللاوي حكم لنهائي البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بالنادي حمام الأنف والملعب الجابسي بعد غدوة السبت في الملعب الأولمبي بسوسة. حسام بن ساسي حكم مباراة نهائي الرابطة الثانية بين تقدم سقيط الدير وأمل حمام سوسة. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيراته المونديال 2026 والبارح اكتمال النصاب، معناتها 26 ملاعبي تحت ذمة المدرب صبري اللموشي، وحصل اليوم باش تكون مفتوحة للإعلاميين في تبرقة. المنتخب قاعد يواصل في تحضيراته في تبرقة. لؤي بن حسين يعلن نهاية تجربته في صربيا بعد زوز مواسم، اليوم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، وخارج تونس كريستال بالاس يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.
1: شكرا لك. هات خلنا نمشي وبعد ما تحدثنا برشا للنونشنمون مطول يوصلنا حتى نشرة أخبار السابعة صباحا مع منال جبلة. ناخذ في بدايته كما تعودنا ناخذ رائعة من روائعها، نخليكم معها وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، إن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون الفخير، وابقوا معنا راجعين طريق سلامة للجميع.

اف ام فرحة العيد فرحتين فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول ايام العيد تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية.

وفي تفاصيل أخبارنا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك جرت مكالمات هاتفية أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وبهذه المناسبة اتفق الرئيسان على عقد لقاء قريب يجمعهما وفق ما نشرته الرئاسة الجزائرية. أيضا تبادل رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء الأربعاء التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، فيما أفادت الرئاسة المصرية بأنه تم خلال هذا الاتصال أيضا تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وتونس وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز التعاون العربية المشتركة. وزير شؤون الدينية رئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي تحدث مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بمقر وزارته في مكة المكرمة، وسلم الوزير حسب ما جاء في بلاغ لوزارة شؤون الدينية رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. هذا وأشاد رئيس مكتب حجاج تونس خلال اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج، مثنيا على التطور المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة، كما تم التطرق إلى عمق العلاقات التونسية السعودية بإشراف قيادتي البلدين. هذا ومن المنتظر أن تنطلق رحلات العودة للحجاج التونسيين من البقاع المقدسة يوم الاثنين القادم غرة جوان، على أن تكون آخر رحلة عودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان المقبل. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. دوليا، الولايات المتحدة تشن فجر اليوم غارات جديدة على جنوب إيران، ووكالة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز وفق تعبيره، مضيفا المسؤول أن الجيش الأمريكي أسقط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم أنه ردا على هجوم الجيش الأمريكي فجر اليوم على نقطة قرب مطار بندر عباس بواسطة طائرات مسيرة هجومية، فقد تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلقت منها عملية الاعتداء. من جانبه أعلن الجيش الكويتي اليوم أنه يتصدى لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، وذلك في أعقاب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران. وأعلن طهران أنها أطلقت النار على سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز وأجبرتها على العودة. على صعيد آخر، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير لن يثني إيران عن خطوطها الحمراء، وهي الحق في تخصيب اليورانيوم وحيازته والسلطة على مضيق هرمز ورفع العقوبات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه تهديدا شديد اللهجة إلى سلطنة عمان إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن باين عن أن طهران ستتولى إدارة المضيق بالتعاون مع مسقط، منددا بنسف عمان إذا دعمت إيران بشأن هذا المضيق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم مقتل جندي وإصابة آخرين خلال أنشطة عملياتية في شمال الأراضي المحتلة. وقال الجيش وجيش الاحتلال إنه بدأ استهداف بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان بعد إصدار أوامر بإخلاء عدد من المباني في المدينة، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع مجموعتين من غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور ومنطقة شرقها صباح اليوم، مشيرة إلى أن إحدى الغارات استهدفت مبنى وتسببت باندلاع حريق. وفي حصيلة أولية خلال أول أيام عيد الأضحى شن جيش الاحتلال 44 غارة جوية وهجوما مدفعيا مكثفا على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان وقرى حدودية، مما تسبب في تدمير عشرات المباني السكنية والمحلات التجارية. وفي المقابل قال حزب الله إن عناصره استهدفت بمسيرات انقضاضية تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع جنوب لبنان. وأعلن الحزب تنفيذ 30 عملية أمس ضد قوات وآليات إسرائيلية. ختاما تقارير

0: تحركات عسكرية أمريكية متزامنة تكشف عن تصاعد الاستعدادات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد لهجتها تجاه كوبا واعتبارها تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.

0: بتمنى لكم عيد سعيد.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين مليون ألف خير، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعمدية طريق لهنا. لو فما ناس عيدت البارحة في بلدانهم وتختار اليوم ترجع بكري، قل لك خلنا نرجع غدوة الأولاد يرجعوا يقرأوا، فما تلامذة متاع الابتدائي يعدي، وفما أيضا الالتزامات المهنية نرجع نخدم، فبالتالي يختار باش يرجع في الصباح بكري. فطريق السلامة لهم جميعا ويساعدوا رواحهم وحيدة وحيدة إن شاء الله يوصلوا سلمين غانمين. في العيد الكبير نعطيهم مهبة، هاي نعطيه المهبة، المهبة موجودة في انتظاركم، واللي حبي تحصل على المهبة يبعث لنا SMS يكتب فيه حرف A على 85 990، A هون SMS على 85 990. قل لي ايش نية المهبة، ايش دا عندك، اشتاقة بلاندرو ميكس من اهداء ام جي، ام باس داكسي بخمسين دينار سناني، لا عاد نعطيه باتور وميكس من عند ام جي، الباتور نعطيه بالترتيب، خلنا ناخذوها بالترتيب تو نرجع له بعد ذلك. الاولاني الكادو الاول باتور وميكس من ام جي، ويكاند في اوتيل سيزار بالاس اسوس من هدايا تونسي برومو، ميكسور بلونجون من غالاريا بوانتيان، ابونمون ادي اس ال ولا في دي اس ال ولا فيبر من هدايا نتي، ان باس داكسي هذا بخمسين دينار اللي قلت لكم عليه من حنا باع البارك، ثم باراليزم للبنوات نتاع كرهبتك من سامس بنوماتيك، الكادو هذا راهو مهم جدا، كهرباء ساعات الفولون يبدا يرعش تقول منيش، هو الباراليزم مش معمول لبس عليها راي العجالي والدنيا الكل، الباراليزم مهم جدا. المخرج بتاعنا يظل يعاني منها الحكايه طبعا. يلا نمشي نعملوا باراليزم. اذا في الكادو بتاعنا كيفاش تحصلوا على الكادو هذوما، اكتبوا لنا حرف ا وعثوا ان اس ام اس على 85 990. احنا نمشيو زاد لعيد الميلاد، ما هوش يغيبوا علينا، اليوم عندنا عيد ميلاد نفرحوا لهم ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 28 ماي، ونستقبلوا زاد المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم اللي كتبونا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا قيموهم النوم افرحوا به يشارك معاكم، وكان لازم نهديوا له الكادو الرائع اللي هو المونجالا من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال،
1: ونستقبلوا مع بعضنا الناس اللي تم ترشيحهم كما قلنا من طرف العزيز عليهم، حبوا يعملوا لهم السوربريز في نهاية الفضيل هذا ويهنيهم بعيد ميلادهم، وأيضا يتحصلوا على الكادو كما قلت المونجالا رائعة من سيتي واتش. الانطلاقة باش تكون مع مع مع دعد بوخريس. دعد صباح الورد. ألو ألو نقول ألو ألو نثبتوا في المكالمة هذه ولا نمشوا لين بعدها نشوفوا سي محسن زعمة وإلا ما عناش عنا ننتظروا به ننتظروا شوية نحبوا نصافحوهم وشادين صحيح رانا باش نصافحوهم ونهنيهم بعيد ميلادهم ونهديوا لهم كلزم الكادو اللي هو من هدايا سيتي واتش. البعض يسأل فيا يقول لي كيفاش نعمل انا العزيز عليا نحب نفرح به ويشارك معاكم ونعملوا له سوربريز وتحصل على الكادو، سهله برشا، ابعث لنا الاس ام اس على 85 990، اكتب لنا فيه الاسم واللقب نتاعو ورقم التليفون وخليوا الباقي علينا احنا وجمال بوقديده وقاعد يقوم بالواجب في قاعه العمليات المركزيه. نقول الو من جديد. الو اهلا وسهلا. إيه؟ الو ان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير. صباح الورد. الو
3: الو الو
1: اهلا بيك. الو ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: عايش
1: معنا سي محسن.
3: محسن اي
1: محسن. يا محسن يا ابو سنينه يا باهي منورنا سيدي محسن.
3: الله ينورك.
1: منين تكلم فينا انت؟ منين تكلم فينا؟
3: في العزيز انا في توف خرجت من القلعة، خارج من القلعة في الغابة.
1: اي اي القلعة الكبيرة انت ود القلعة الكبيرة هكا ولا ليه؟
3: ود القلعة الكبيرة.
1: يا أخويا تبارك الله عليهم نحبهم برشا أنا وراو يوميا يكونوا معانا من القلعة في قوم عيدك اليوم ما يغيبوش علينا وهذا شرف ويسعدنا ذلك. وانت حضرتك هاك تنورنا اليوم سي محسن بوسنينة شو اللي تعمل في الدنيا أخويا العزيز؟
3: نخدم
1: مرمى. ربي معك
3: عايش.
1: ماشي الأمور فما خدمة
3: شوي شوي الخدمة موجودة ما شكون يخدم برا
1: عنا محسن بوسنينة في المرمى يعمل الكيف وخدام ويجتهد ويعطي خدمة بقلبه رب إن شاء الله ربي نجحك سيدي محسن. سيدي محسن اليوم قداش عملت عمر؟
3: اليوم كملت 67
1: سنة يا أخويا إن شاء الله في المية والصحة هي وقوية و67 سنة ومازلت تخدم المرمى محسن ها؟
3: اي نخدم مش نبني ديما نخدم بيديا نجيب معايا خدامه.
1: برافو عليك. لا برافو عليك يا اخوي واحد ما دام ينجم يخدم عليه باش يقعد في الدار شنو يعمل بها القاعد يخدم ويقلع الفرنك نتاعه يا اخوي ان شاء الله ديما في صحه جيده وديما راهو خونا يتالق في العمل نتاعو به في العيد هذايا عيدين باعتبار البارح عيد الاضحى واليوم عيد ميلادك هكا ولا ليه؟ زعما شكون اللي بعث لنا الاسماس وقال لنا افرحوا بسي محسن بوسنينة من القلعه الكبيره وهنيوه بعيد ميلاده شكون زعما اللي عمل له سوربريز هذيا؟
3: ممكن واحد من ولادي
1: ها؟
3: مانيش متعود على خاطر
1: ماكش متعود واحد من الاولاد باهي شكون زعما من الاولاد ترا قول لي انت ايش عندك وليدات؟
3: عندي ايمن في فرنسا وهشام
1: اي
3: يخدم شوفير
1: انت اي ربي معه اي اي
3: وزوز بنات
1: ربي يحفظهم وربي يخليهم وربي يفرحك بنوراتنا وراتهم ان شاء الله به زعم واحد منهم
3: والله
1: ممكن والمدام وين يا اخي ما تبعثش المدام زعما
3: امهم الله يرحمها متوفية وخليت مرة اخرى ممكن هي زاد
1: نجم تكون المرأة الثانية معناها
3: نجم يكون
1: شو اسمها المدام
3: أمال بلطيف
1: أمال بلطيف اي خويا شد عندك القلب المؤمن خبيره يقولوا ناس بكري وصحيحة العملية خويا المدام ربي يحفظها أمال بالطيفة والأولاد أيمن وهشام وفتحي وأنس وسناء ومجدي الكل يهنيوا فيك بعيد ميلادك ويقولوا لك ربي فضلك وربي يحفظك وربي يطول في عمرك ويعطيك صحة البدن. سيدي محسن بوسنينة نورتنا أخويا محسن بوسنينة وشرفتنا مرحبا بيك شكرا لحضرتك ميرسي بوكو. نواصلوا ونمشيوا للمكالمة الموالية. ألو عسلمة. ألو صباح الورد. صباح العيد وصباح الفرحة وصباح الأجواء الممتعة العيد عيدين عيد الكبير ومع عيد الميلاد. ألو ألو مرحبا جمال يزيد يشوف لنا ما نعرفش عندي دعد وعندي أوسي العجمي. ألو الزوز نمشي لين بعده ما جاوبوش كانوا جاوبوا بعد تعلقوا به. على كل نقولهم مشافاة دكتور دعد بوخريس من البقالتة بو حبيب ومريم وخوها آدم هما اللي هنيوها بعيد ميلادها يقولوا لها كل عام وانت متألقة وحيا مليون ألف خير. العجمي بن عامر من أمه لطيفة جلالة وبوه عبد الحميد بن عامر وبنته بيان ومرته رحاب يهنيوه بعيد ميلاده يا عجمي يقولوا له إن شاء الله كل عام وانتي متألق وحي مليون ألف خير. الكادو بطبيعة الحال باش يمشي للقلعة القلعة الكبيرة وباش يمشي لخونا محسن بوسنينة مقاول بناء سابقا لكن مازال يخدم بيديه وربي يعطيه صحة البدن وربي نشحه هكا ومحليه الراجل سي محسن بوسنينة يتحصل على المونجيلا الرائعة اللي هي من أهداء سيتي واتش.
2: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: les fans de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara Sport.
0: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك جوهر سبار.
4: صباح النور، صباح الورد، عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحضيرات توفي تبرق قبل أولى مقابلته في مونديال 2026. والبارح كان اكتمال النصاب، يعني 26 لاعب تحت ذمة الإطار الفني للمنتخب بعد التحاق كل من الثلاثي حنا بعل المجبري ريان اللومي حازم المستوري وعلي العابدي. حصة التمارين اليوم باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام. المنتخب يواصل تحذيرته في تبرقة بعدها بعد غدوة السبت يسافر لفيينا يلعب مباراة ودية ضد منتخب النمسا يوم غرة جوان، بعدها يسافر لبروكسل وين يلعب مباراة ودية ثانية ضد المنتخب البلجيكي، ثم السفر للمكسيك وأولى مقابلات المنتخب في المونديال يوم 15 جوان ضد السويد ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. منتخب المنافس المنتخب التونسي الثاني في الدور الأول للمونديال المنتخب الهولندي أعلن البارح مدربه على القائمة النهائية المدعوة للمونديال. ما ثماش مفاجآت، قائمة يقودها فان دايك مدرب ليفربول قائد الفريق، ديونغ متوسط ميدان برشلونة والعودة المهاجم والهداف التاريخي لهولندا ديباي. نضال الطيف هو حكم نهائي كأس تونس لكرة القدم لحد القادم الأربعاء متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي بإرادس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. حكم ساحة نضال الطيف مساعد أول خليل الحساني، مساعد ثاني أحمد الضويوي، حكم رابع سيف الدين الورتاني، حكم احتياطي أمن الله الحجري، حكم الفار مجدي بلاغة، مساعد الفار الأول حسن النايلي، مساعد الفار الثاني عمر بردح. 23,000 تذكرة في مباراة النهائي، 10,000 تذكرة لكل فريق، 3,000 للجامعة التونسية لكرة القدم ترجرجيز، 7,000 تذكرة تباع في جرجيز، و 3,000 تذكرة على مواقع الكترونية ترجرجيز التونسي. تذاكر الكل باش تكون الكترونية. نهائي مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف السبت القادم الأربعاء على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة، مباراة حكمها فرج عبد اللاوي، مساعد أول مروان سعد، مساعد ثاني أيمن إسماعيل، حكم رابع أحمد الذوادي، حكم الفار أمير لوصيف، مساعد حكم الفار وسام بوغطاس. كما قلنا الفائز من المباراة يصعد للرابطة المحترفة الأولى. غدوة الجمعة نهائي الرابطة المحترفة الثانية الأربعة في ملعب مصر بن جنات، تقدم سقيط الدائر اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى في المجموعة الثانية يواجه أمل حمام سوسة اللي صعد زادة للرابطة المحترفة الأولى على المجموعة الثانية. مباراة حكمها حسام بن ساسي، مساعد أول محمد أمين مانسي، مساعد ثاني محمد علي الدرويش، حكم رابع أنور العكروتي. اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي لؤي بن حسين أعلن نهاية تجربته مع فريقه الحالي ريدنسكي الصربي. لؤي بن حسين زوز مواسم مع فريقه الصربي، شارك خلاله في 69 مباراة منها 58 مباراة أساسي، سجل 7 أهداف وفي رصيده 6 تمريرات حاسمة. كريستال بالاس الإنجليزي توج البارح بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعد الانتصار على رايو فاليكانو، هدف لصفر كريستال بالاس يحرز أول لقب أوروبي في تاريخه. الموعد اليوم مع نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أقل من 17 سنة اللي دور حاليا في المغرب الخمسة، مصر اللي كانت في مجموعة تونس تواجه تنزانيا، 8 المغرب زاد اللي كانت في مجموعة تونس تواجه السنغال. نذكروا أنه المنتخب التونسي كان انسحب من الدور الأول في مسابقة 10 منتخبات إفريقية تتأهل للمونديال. نختم برشلونة الإسباني اللي يتوصل لاتفاق نهائي لانتداب لاعب نيوكاسل الإنجليزي جوردون، يشغل خطة جناح هجومي 25 سنة، صفقة بلغت تقريبا 220 مليار تونسة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: جوهر سبور.
2: FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: ولا توقف عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة فتفتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: مع توبنات كل طرح كرة الدارت والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت very fiber people.
1: جوهرة
3: FM publicité.
0: جوهرة FM
3: تتمنى لكم عيد سعيد.
4: إن شاء الله عيدكم سعيد مبارك، وإن شاء الله دائما وابدا نحتفلوا بالأعياد وإحنا في لمة عائلية تعمل الكيف ومستحفظين على رواحنا ونتنقلوا ونمشيوا لعائلاتنا ونفرحوا معاهم ونروحوا وإحنا سلامات بإذن الله. إحنا باش نمشيوا مع بعضنا لأن بارتنير يخدم على سلامة مستعملي الطريق. بارتنير متاعنا وفي هذه الفقرة يعطينا برشا موجات إيجابية. علاش؟ لأنه يكرم لي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس. هذوما ناس عندهم 5 سنوات وأكثر ما تسبوا في حتى حادث، والعملية يقولون مش مستحيل. البعض يقول لك ليه في الطريق ومجيك البلاية غافل غافل ريت غافل، كان ماكش غافل ما يجيكش البلاية. لطف عليك ومعلن الناس الكل. على كل هذوما ناس ما همش غافلين، فايقين مركزين، عملوا مجهودهم باش يستحفظوا على ارواحهم وعلى اللي راكبين معاهم وعلى سياراتهم وعلى ايضا كل مستعملي الطريق. هذاك علاش يوميا مع اغاتا سيرونس قاعدين نكرموا فيهم باش يكونوا هما في الكلوب 100 سوبر كوندكتور. كل عام تختارهم اغاتا سيرونس. هذاك علاش رانا باش نبقاو يوميا نتصلوا بهم ويقولوا لي شنو كيفاش نشارك. وسهله برشا، انت يا سوري في اغاتا سيرونس عندك 5 سنوات او اكثر ما تسببت في حتى حادث، تعرش عليه التليفون وقتاش يجي يقول لك الو تفضل نكرموك اليوم كيما اختنا يمينة.
5: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
4: يمينة صباح الورد وان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانت حيه مليون الف خير وراك منورتنا لاله العزيز.
6: لا خير في حاتم صلاة رامكم احين خير احين ديما تكم الصحة منورينكم جديدة.
4: يعطيكم الصحة لكم أنتم وأنت بشكل خاص اللي تستحفظ على سلامتك وسلامة غيرك وسلامة كل مستعملي الطريق. يمينة إذا كنا نتعرف عليك شوية، قداش عندك من خديت البرمي، ثم قداش عندك السوري أنت في يمينة. يمينة وين السوري؟ يمينة في المنستير عند حاتم البلي.
6: أي في المنستير عند حاتم البلي. أي هكيك عند أكثر من 5 سنين توا السوري عند حاتم. والبرمي خذيته من 2008 هكاك 2008
4: يعني 18 سنة ما تسببت في حتى حادث.
6: الحمد لله الحمد لله
4: بارك الله والله مصلي على النبي ان شاء الله 50 و60 و70 سنه اخرين يا مدام. يمينة تتحرك برشا بالسياره؟
6: اي نتحرك اي مسير سوسه دو طون طون طون نزيد نتحرك اي وكذلك
4: ويحسي يسروحه
6: بشوي بشوي
4: وكهو
6: إن شاء الله.
4: كيفاش واحد يسروحه يا سيدي؟ كيفاش يسطر الله إن شاء الله ربي معاك ومع كل مستعملية طريقة، ما كيفاش يسروحه؟
6: أنا ما نجريش الحقيقة، ما نحبش السرعة وفي وسط البلاد معناه لي سيركولاسيون ديما معناه ويحسي يحاول يكون منتبه يحاول يكون أكثر ما يكون معناه هذا هو.
4: كيفاش منتبه والتليفون ضربه ضربتين وهو حتى طالبنا؟
6: لا لا تليفون ما نستعملوش جمله في كهرباء الحقيقه، ما كهرباء يكلموني ما نستعملوش الحقيقه.
4: تسكروا كريمون؟
6: لا ما نسكروش ما ساعات هكا كيخرج لي في البلوتوث معناه نعرف لي هي حاجة مش مهمة ولا بلوتوث خارج معناه في الكهرباء وبرا ما هو بشده في يدي ونبدأ نستعمل فيه ليه الحقيقة
4: حتى البلوتوث يقول لك راه نفقدوا شويه التركيز
6: ساعات قلت لك ديما الحقيقه ساعات يحس التليفون
4: لا فك علينا نقفوا على اليمين نقفوا على اليمين يمينا وهكا كنكونوا مرتاحين بيت حركت أكي. شويه في العيد مشيت برشا بالكهرباء عيطت على جماعه
6: في المستير انت مازلنا الحقيقه مازلنا حايسين مازلنا ما تحركناش
4: الحوسه مازلت يمكن اليوم العشيه تبدا الحركه نمشيو نعيدوا هكا ولا لا حتى الغدوه تبقى العيد معنا غدوه نتحركوا برشا بالسيارات ان شاء الله ديما هكا في الخير ملمومين ونتحركوا ونفرحوا مع بعضنا والتهاني لكل اللي كنت ولكل عائلتك امينه امينه من المنستير ثم يا أمينة راهو عندك كادو قالوا لك عليه ولا ما قالوا لكش
6: قالوا لي يعطيكم الصحة مرسي بوكو
4: قالوا لك
6: عرفتوش أنا مستنى نسمعكم لما حالة نسمعكم الصباح ديما جنرال كي تبدأوا تحكيوا على الجاتاسيرونس الحقيقة يا أخي هاو جيت هاو طلعت في القرعة
4: قلت لكم قلت لكم ليزاسيوني في الجاتاسيرونس اللي عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث ينتظرونا لأنه القرعة اللي يشرف عليها عادل المنفذ بطبيعة الحال هي اللي تختار واليوم شرفتنا أنا اختارت لنا يمينة من المناسير يمينة
6: يعطيكم الصحة ميرسي بوكو
4: الكادو دونك تعرفوا شنو الكادو
6: 500 دينار إسونس هكا
4: كارت أجيليس 500 دينار إسانس من كارتة معروفة متاع عجيل إنرجي وتهديها لك الجات تاسيرونس وتقول لك برافو واصلي هكذا يا يمينة متألقة سوبر كونديكتريس سعداء بأنك تنضم للكلوب سون وربي بقى عليك الستر وإن شاء الله ديما تفرحنا وتنورنا بهذا المجهود والحرص على سلامتك وسلامة غيرك في الطريق ميرسي بوكو كل عام وانت حيا مليون ألف خير فيليسيتاسيون برافو

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
0: إن شاء الله بالمعايدين الفايزين برضا الرحمن وبركته وبأيضا ثوابه. كل عام وانتم حيين مليون ألف خير. توا العيد تقريبا اليوم توفى الحوسة ونبدأ في التهاني ونبدأ نخمو زادة في الراحة في تفرهيدة. واللي يحب على تفرهيدة ويحب على راحة شو اسمه يعمل؟ اسمه يبرمج على بكري. تعرفوها برمج على بكري تخرج رابح، أي رابح على جميع المستويات. وذلك علاش فما حكاية شادة صحيح فيها براءة فواياج وأنا معها في شدان صحيح، فما الليرلي بوكينج اللي يزمك تخلط عليه وكيف تبرمج بكري راك تخرج رابح على جميع المستويات. كيفاش وعلاش؟ أبقى معايا تنقل لك.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
0: الصيف وصل وجاء ودخل وبدات العباد تعوم وحالة السيزون تاع التفرهيد. سيزون تفرهيد تعرفوها جيدا هي اسمها فصل الصيف بأتم معنى الكلمة، وهذاك علاش العائلة التونسية تبرمجت تفرهيدة والعطلة متاحة ثلاثة أربع أيام ساعات أسبوع في نزل من نزل التونسية اللي يبي دون لو يحبوه واللي فيه الخدمات الكل. هذاك علاش يوليو يبحثوا من تو، لأنه كيف تبحث من تاوش تلقى تلقى شواء كبير. القائمة متاع الوتلة الكل أمامك واللي تحب عليه أنت بيدون لو، لا تحب دوزيام زون، تحب بيسين هكا للصغار وبيسين للكبار، وتحب زادة بيسين كوفيرت موجودة معاه غاديك. هذا الكل الشواء عندك أنت، تدخل وتختار كيف تعمل الاختيار على بكري وتزيد الدعمه باللا ريزرفاسيون. لوردي بوكينج يمكنك من هذا إلى حدود نهار 31 ماي. مازالت الأيامات تنجم تخلط، اليوم 28 و29 و30 ونهار 31 ماي أخلط على لوردي بوكينج اللي يسهل عليك عملية لا ريزرفاسيون، حصول على الشنابر اللي تحب عليهم أنت، زوز ثلاثة اش تحب أنت، وبالشواء متاعك اختيارك أنت، وبأمبري فيه تخفيض يوصل ل 30%. اي نعم 30% تخفيض. شوش ربحنا؟ تروازونا ربحنا اني انا ندلل ونختار المكان اللي نحب عليه، نختار اوسي شنو الخدمات اللي نحب عليها والسوم اللي نحب عليه، ثم نربح ك 30% واكثر من ذلك بيوتي محجوزين الى حدود ل 31 ماي. نعمل العملية هذية ولكن الفاكونس متاعي راني نبرمجها مبعد في عقل عقلي وقت اللي نحب انا. تحب في جوان، في جويليا، في اوت، في سبتمبر، في اكتوبر، عندك الحق في ذلك. لكن 30% اللي توصل التخفيضات والبيوت اللي توا موجودة راو في شهر اوت مش كومبلي، غادي من كومبلي ربع بيت ما تقاهش، ما عادش فهم سيفيني، يقول لك زيرو شامبر ديسبونيبل ويقول لك لوتيل الى فيش راو كومبلي. دونك انت باش تخلط على لوتيل نتاعك، باش تخلط على السوم اللي تاخذه باقل سوم، وايضا تعمل الشوا اللي تحب عليها. ما عليك كان تعمل هكا سامبل كليك وتدخل للسيت نتاع براءة فواياج www.braavoyage.com. نعاود لك www.braavoyage.com باش تلقاه والوتلة الكل موجودين، قائمة طويلة وعريضة نتاع الوتلة والشوا يبقى عندك انت وين تحب تمشي في صيفية السنة انت والعائلة وتفرهدوا متفرهدة اللي تبقى دون لزنال بتبيعة الحال، لانه شو عملناه على بكري واخترنا اللي نحبوا عليه احنا اللي نجموا زادوسي بالسيت، وإلا نجموا نكلموا براءة على الأرقام التالية 70-550-020، نعود لكم 70-550-020، وإلا 21-881-882 21-881-882 وإلا 21-882-881-21-882-882. تيان السيت نتاع براءة فواياج اللي هو www.braavoyage.com تقريبا فيه 99% من النزل اللي عندنا في تونس. يعني الليستة طويلة وعريضة، تنجم تدخل وتختار على كيفك وعلى كيفك وتريزرفي من توا حتى 31 مايو، وتتمتع بتخفيضات توصل إلى حدود 30%. تريزرفي من توا وتمشي وقت اللي تحب أنت، المهم تضمن بلاستك على بكري وبيوتك تقام يستناو فيك، ماكش أنت تفركس فيهم في آخر وقت، وقت اللي ما عادش فما بيوت، ووقت الأوسي السوم يطلع مرة ونصف يولي على السوم متاع توا. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: فرحتين فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم ما تكمل كان بيكم بمساهمة
1: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا جاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك اليوم حنا بعل بارك قنطاوي ناتي ناتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة اف ام
2: تتمنى لكم عيد سعيد
3: الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من باعث المشاريع الصناعية المهن الصغرى والخدمات يتوجه المقر الوكالة الكائن بينها الشط مريم عدد 9 و13 مون بليزير 1002 تونس ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على شريط

0: موفق للجميع.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 31 ماي تجيكم اوفر الدواء صوص تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 اكاو ومعاها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
3: مونوبري ديما معك.
4: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
5: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
6: جوهرة اف ام
7: تتمنى لكم عيد سعيد.
8: ميتيو على جوهرة اف ام.
9: باش سبيسيال وميتيو سبيسيال في ثاني ايام العيد، لانه فما حديث على تقلبات جوية بداية من نجم تكون غدوة نهار الجمعة ونهار السبت ويمكن حتى نهار الأحد. علاش وكيفاش هذاك؟ علاش استضفنا اليوم معنا الأستاذ عامر بحبة اللي باش يعطينا كل هذه التفاصيل. أستاذ عامر صباح الورد وإن شاء الله كل عام وتحية مليون ألف خير.
10: صباح الخير سي حاتم، مع السلامة. تحية لك وتحية للسادة المستمعين وإن شاء الله عيدكم مبروك.
9: خويا سنين دايما وغيت نبدا معاك. كاين سيزون البارح نتاع العومان حلت اوفيسيلمون، الابيض هبطت البحر وعامت وحتى اليوم طقس يظل سخون وباش يكون نتاع بحر، لكن حديث على تقلبات جايه في الثنيه. اعطينا التطورات نتاع طقس اليوم والايامات القريبه القادمه هذا الويكاند ان شاء الله.
10: وكذلك سي حاتم، يعني الأجواء في تونس منذ عدة أيام في الحقيقة هي كانت مستقرة. الطقس الحرارة خاصة على مستوى الحرارة يعني فما زيادة ببعض الدرجات بالمقارنة مع الأيام الماضية. نجم نقول فما ناس صحيح قاعد تعوم، الحرارة مازالت مش كبيرة برشا، نجم نقول أجواء شبه صيفية ونجم العمو دونك، خاصة الناس اللي متسنسين معناتها بالسباحة معناتها مبكرا. هي الحرارة سيحات من الأيام الماضية خاصة يوم أمس يوم العيد وحتى اليوم تقريبا في تونس الكل تقريبا من 25-26 درجة إلى ممكن 32-33 درجة. الحرارة المرتفعة أكثر تكون ديما في المناطق الصحراوية الجنوب الغربي توزر كبلي. المناطق الأخرى عموما تقريبا نجم نقوله من أكثر المناطق الحرارة فيها من 26 إلى 30 درجة، مع يعني غياب الأمطار الأيام الماضية حتى اليوم. ربما فما تغيرات تبدأ شوية غدوة وممكن تبدأ باش تكون موجودة أكثر خاصة نهار السبت إن شاء الله.
9: شنو تغيرات؟ تبرد الدنيا معناها الطقس يبرد؟
10: لا، بالنسبة على المستوى الحرارة سيحات تقريبا تقعد نفس الأجواء، يعني حرارة حتى الأيام الماضية حتى الأيام القادمة كيف اليوم تقريبا كيف أمس. يعني عموم الحرارة بتكون من 25 درجة إلى ممكن 32-33 درجة، وربما نجم نسجلوا حتى ارتفاع بدرجة أخرى أو اثنين في الجنوب الغربي، نجم نوصلوا حتى 34 درجة في توزر قبلي. ولكن التغيرات بتكون على المستوى الأمطار تساقطات، لأنه نهار الجمعة إن شاء الله في ولاية القاسرين وربما بعض الأمطار المحلية جدا الخفيفة نهار الجمعة، أما نهار السبت إن شاء الله بيكون فما تغيرات أكثر وضوحا على المرتفعات الغربية، أساسا ولايات القاسرين سيدي بوزيد قفصة هذوما ثلاثة ولايات خاصة، وربما الأمطار تشمل يعني ولايات أخرى مجاورة قلت أو معتمديات أخرى مجاورة مثلا جنوب سليانة أو غرب القيروان، ممكن شمال توزر إلى آخره. المناطق هذه تنجم تسجل بعض الأمطار، الأمطار المعروفة سيحات متاع الفترة هذه الفترة الحارة، أمطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجة التسخين النهاري وتتكون السحب الممطرة ديما في آخر العشية. التأثير متاعها يكون سريع معناتها دقائق أو بعض عشرات الدقائق ثم تضمحل، يعني مع غياب الشمس مع بداية ساعة الليل عادة تكون في العشية ديما. وفي بعض الأحيان إذا كانت تكون أمطار غزيرة تنجم تتسبب حتى في جريان

0: أودية، وممكن زاد يرافقها حتى تساقط لكميات من التبرولي كما قلت، خاصة في القصرين قفصة وسيدي بوزيد، خاصة غرب سيدي بوزيد على الحدود مع قفصة ومع القصرين.
1: ما توصلش للكيف وباجة وجندوبة ولا لا؟ ولا توصل
0: بالنسبة لبقية المناطق الغربية ربما يعني عطيت المناطق اللي نجم نقولوا فيها التقلبات المؤكدة تقريبا. بالنسبة للمناطق الأخرى المجاورة يعني الولايات المجاورة كيف سليان كيف القيروان كيف الكاف، حتى ممكن حتى في الجنوب الغربي ممكن ولاية شمال توزر شمال كبلي غرب جابس نجم توصلها التقلبات. الحقيقة مش مؤكد وربما ربما توصلها التقلبات خاصة نهار السبت كما قلت، مع العلم سيحات اللي حتى الأيام الموالية يعني نهار الأحد وخاصة أول الأسبوع اثنين وثلاثة من المتوقع تواصل هذا النوع من نشاط السحب الرعدية ومن الأمطار اللي قلنا أمطار الحمل الحراري والتضاريس اللي تكون ديما في العشية لوقت وجيز، من المتوقع تتواصل حتى في بداية شهر جوان يعني في الأيام الأولى تاع شهر جوان النجم نسجله مثل هذه الأمطار، يعني النجم نقوله خلال الويكند هذايا وبداية الأسبوع القادم تقريبا يعني الأمطار بتكون موجودة على المرتفعات الغربية بصفة شبه يومية تقريبا من العشية لعشية، وكما قلت تتركز أكثر في القصرين سيدي بوزيد وقفصة وربما تشمل ولايات أخرى يعني مجاورة كما سليانة والكيف والقيروان وشمال قبلي شمال توزر.
1: عندنا انعكاس سلبي على الحبوب إذا كان تمشي للمناطق اللي فيها الزراعات الكبرى هكا ولا لا يا عامر؟
0: هو صحيح سيحاتهم هم الفلاحين ما يحبوش الأمطار يعني في الوقت هذا كما تعرفوا تو وقت حصاد، ولكن فما برشا فلاحين راهو حصدوا أو قاعدين يحصدوا توا، وطبعا إذا كان معناتها الأمطار نزلت في هذا الوقت وفما شكون مازال ما حصدش وأكيد فما شكون مازال ما حصدش دونك صحيح يأثر على نوعية الحبوب ويعني إلى آخره، أما الحقيقة الأمطار في الشمال الغربي مشي متوقع برشا معناتها سيحاتهم الأمطار أكثر كما قلنا في الوسط الغربي خاصة وحتى محلين في الجنوب الغربي في جهة قفصة مثلا دونك المناطق هذه كما تعرفوا الناس كل يعني ما فيهاش معناتها زراعات نتاع حبوب حتى كان فما يعني مساحات ضعيفة يعني صغيرة ونرمال ما معناتها المناطق اللي يعني الحصاد في وسط تونس تم وقاعد يتم توا دونك يعني ما فماش مشكلة كبيرة نجم نقولوا في يعني في الوسط الغربي حتى كان فما أمطار خاطر المساحات المزروعة كما قلنا صغيرة وربما تم الحصاد.
1: لهنا انتم كمختصين تتحدثوا على درجات الحرارة متاع مياه البحر، وقتاش تولي تعوم 5 على 5 شيزمها توصل هذه الدرجات وتوا احنا وين معناها بالضبط؟
0: هو سي حاتم يعني بالمناسبه فما موجه حر في يعني في دول غرب اوروبا في فرنسا اسبانيا البرتغال في ايطاليا الى اخره، وكنت نشرت حتى يوم امس خريطه ل يعني زياده الحراره نتاع المياه السطحيه نتاع البحر المتوسط وحتى المحيط الاطلسي اما المناطق اللي قريبه للسواحل الفرنسيه والاسبانيه وحتى الايطاليه بحكم هي اللي شهدت موجه حر يعني مؤخرا. بالنسبه لتونس كما الناس كل تعرفوا وحتى زاد الشمال الجزائر ولا الشمال ليبيا ما عندناش يعني موجة حر والحمد لله إلى حد الآن والحرارة عادية دونك هذاك علاش يعني في إجابة على سؤالك يعني الزيادة متاع الحرارة متاع المياه متاع البحر المتوسط يعني السواحل التونسية على الأقل يعني الزيادة قاعدة تطلع بشوية بشوية مش حرارة كبيرة برشا، ولكن قاعدين نشهدوا في زيادة بشوية بشوية يعني ديجا أنا مشيت حتى البحر كنت على عين المكان منذ يومين سحاتم المياه عادية مش باردة برشا، ولكن علاش فما ناس يعني قاعدة تعوم ولكن المياه نتاع البحر مش يعني الحرارة نتاعها مازالت مش كبيرة برشا كيما نسجلوها في أشهر جويلي وأوت خاصة مع ازدياد يعني درجة الحرارة وساعات نسجلوا موجات حر كيما الناس كل تعرفوا في فصل الصيف يعني الحرارة نجم نقولوا قاعدة تطلع بشوية بشوية ونجم نقولوا ملائمة للسباحة ساعة
1: بحسبة اللي عودتنا عليها اعطينا اش عندنا في السدود واعتقد وربي وصل بسالم ان شاء الله وفما كان الخير انه صيفيه السنه ما فماش القصان نتاع المال يعاشوا الساحل التونسي باعتبار انه من ناحيه السدود الكميات اللي فيها خرق العاده والحمد لله، وايضا دخول محطات تحليه مياه البحر في العمل نتاعها في الانتاج.
0: بالضبط سي حاتم، هو يعني الحقيقة يعني آخر مرة تم نشر يعني أرقام رسمية كما الناس كل تعرفوا عن طريق وزارة الفلاحة، عندها مدة، عندها أسابيع يعني عديدة، ولكن معتم تقديرات شخصية اللي نسبة الامتلال تقريبا خليناها منذ بعض الأسابيع في حوالي 67%، ربما 68%، يعني تقريبا ثلثين. أكيد الاستعمال اليومي كل يوم نستعمل في تونس تقريبا المدة اللي فاتت في الربيع تقريبا 1.2 مليون متر مكعب، في الصيف نوصل زملة ساعات حتى أكثر. معادلة الحرارة قاعدة تطلع بشوية فما كمية قاعدة تتبخر، دونك الاستعمال هذايا والتبخر طبعا يؤدي إلى انخفاض في مخزون السدود، ولكن مش انخفاض كبير، مؤكد اللي الأرقام مازالت 60%، يعني أكثر من 60%.
1: الحمد لله.
0: ما عنديش رقم محدد، ولكن الأكيد معناتها ممكن طحنا شوية، من كان كنا في 68 67، ربما توا في 65، ربما في 64، اما كما قلت ماشي ارقام رسميه، اما الرقم هذا راهو يعني رقم مهم. ما ننساوش اللي السنوات الماضيه كانت سنوات جافه، ودخلنا الصيف حتى بنسب اقل برشا، دخلنا حتى ب 40%، دخلنا حتى باقل في السنوات الجافه. دونك الوضعيه هذه السنه الحمد لله وضعيه نجم نقولوا ممتازه، على الاقل بالمقارنه مع السنوات الماضيه. اولا كما قلت انت سي حاتم، اللي نسبه الامتلاء نتاع السدود تعتبر طيبه وطيبه جدا، خاصه اذا كان نقارنها كما قلت بالسنوات الماضيه. وزيد معناتها فما زوز محطات تحليه، يعني اولا المحطه نتاع صفاقس الكبيره اللي تم يعني بدايه استغلالها في السنه الماضيه في شهر سبتمبر، يعني بعد الصيف فما فرق صحه بين السنه اللي تعديت والسنه هذه. السنه الماضيه
1: راهو تحسن الامور برشا على صفاقس بالضبط، لانه عمناول دخلت اخر السيزون، السنه تخدم على طول وبيدنا الله باش تعاون برشا. ثم محطه سوسه اكيد
0: بالضبط، وعندنا زاد محطة سوسة. يعني الفرق بين السنة الماضية والسنة هذه اللي عم ناول نسبة الامتلاء متاع السدود على ما أظن تقريب كانت في 42% نسبة امتلاء العامة، سنة معتها أكثر من 60%، وعم ناول يعني محطة صفاقس بدأت في آخر الصيف، توا السنة هذه ديجا تخدم من آخر الصيف اللي فات وتوا تخدم، وطاقة يعني المياه اللي توفرها 100,000 متر مكعب في اليوم، يعني يتسمى معتها رقم محترم جدا، ونضيفولها المحطه نتاع سوسه اللي معناتها يعني الصوناد الى اخره قاعده على يعني قاعده، ما عنديش المعلومه 100% اللي بدات الاستغلال نتاعها الفعلي، ولكن صار الربط مع القناه تكيه نتاع مجرد اللي جينا من الشمال، الربط صار وقت اللي قص الماء تذكروه منذ تقريبا 3 أسابيع. وأما مؤكد اللي هذه المحطة معناتها باش تبدأ في طور الاستغلال إذا كان ما بداتش معناتها في الصيف هذه، دونك الفرق كبير بين الصيف اللي تعدات وهذه. وأكيد وضعية تصريحات حتى من وزارة الفلاحة وحتى من يعني من السوناد،
1: اللي احنا كان معنا رئيس المدير العام للسوناد ووضح لنا كونه براتيكمون سنة باش تكون ممتاز، عام ممتاز في سوسة والساحل التونسي، بعد ما عناه بالقصان اليومي للماء يوميا في فصل الصيف في تنبك السخانة، لكن يقول لنا الأمور تعود إلى نصابها كما حللت انت توا، فضل السدود شفيها والمحطة اللي دخلت الآن للإنتاج والاستغلال. عامر بحبة نشكر
0: بربي سيحات بجلس ملاحظة صغيرة وكهو معتها رسالة للسادة المواطنين، راهو نقرأ حساب السنوات القادمة. صحيح السنوات اللي تعداو الزوز اللي فاتوا سنوات طيبة ممطرة، خاصة السنة هذه اللي تعدات في شمال تونس ممطرة جدا، الوضعية نتاع السدود طيبة جدا، عندنا صحيح معتها منشآت مائية جديدة تحلية مياه، ولكن لازمنا ديما نخمو في المستقبل. راهو المناخ التونسي عنده خصائص نتاع 3-4 سنوات جفاف، سنتين ممطرتين، 3-4 سنوات جفاف، دونك الجفاف راهو باش يرجع لنا، وهذا راهو عادي وطبيعي في المناخ نتاعنا. دونك نستحفظوا على الماء، كي تبدا عندنا الماء كيما الوضعيه هذه توا، نستغل مع الماء نستغلوه بعقلانيه، ما نبذلوش الماء باش لا قدر الله اذا كان مثلا الخريف ما كانش ممطر من الاول، او الشتاء او الامطار وخرت شويه، دونك باش ما نقعدوش في يعني في مشكل. دونك ماذا بينا نحافظوا على الماء ونعلموا صغيراتنا زاده معناتها كيفاش نحافظوا يعني على الماء.
1: شكرا لك الأستاذ عامر بحبالك كل هذه المعطيات. فاصل ونتواصل، ابقوا معنا، رجعينا.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
3: مرحبا بكم في تونيسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دنيتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
0: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
8: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج أو سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. ميناجاريا ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
9: توب نت very fiber people.
10: حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
0: مونو بري ديما معك.
5: جوهرة
6: اف ام بوبليسيتي.
0: جوهرة اف ام
11: تتمنى لكم عيد سعيد.
12: يا محمد

0: FM. تتمنى لكم عيد سعيد.
1: وإن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير, وإن شاء الله كل عام وانتم جواهر جوهرة FM TV. رحب بكم ونذكركم أنه عنا المهبة متاع العيد. المهبة كيفاش تحصل عليها؟ كي تبعث لنا SMS تكتب فيه حرف A أبعثها على 85 990, وعنا اللي كادو هدوما رتبهم المخرج متاعنا. أنا باش نعطيهم لكم رموش بالترتيب اللي رتبوه, ما هاوش نقول لكم عليهم اللي كادو وانتم تختاروا. باتور روميكس ام جي, باتور يعمل الكيف هذا. ويكاند في اوتيل سيزار بالاس اسوس من تونيزي برومو. عندنا ميكسور بلونجون من جالاريا بوينتيان, وعندنا ابونمون ادي اس ال ولا في دي في دي اس ال والا الفيبر من عند نيتي. وعندنا باس ان باس داكسي ب 50 دينار في حنا باع البارك. وعندنا الباراليزم تاع العجالي تاع سيارتك من سامس بنوماتيك. هذوما لي كادو, وبطبيعه الحال القرعه وحظكم انتوما, وانتوما اللي تختاروا شكون باش يتحصل على لي كادو. نبداو بالمكالمات الاولى, ناخذوا زوج مكالمات الاولانيين مع التذكير بربي قبل ما ناخذوا زوج مكالمات الاولانيين. اللي يحب يقدم التهاني مرحبا بيه, 36 300 ألف على ذمته, 36 300 ألف, وإلا 73 275 800, 73 275 800. يقولوا لي نحبوا نسمعوا أصوات أولادنا وبناتنا في الخارج, مرحبا بهم, لولوية اليوم هم هذا نكدوه لكم, ومرحبا بهم ونوصلوا صوتهم ونسعدوا باستقبالهم وبتقديم تهانيهم على امتداد هذا اليوم كما كان البارحة. الانيماسيون مفتوحة على طول النهار لاستقبال مكالماتكم الهاتفية لتقديم تهانيكم, 36 300 ألف و 73 275 800. تحب على المهبة العيد الكبير أبعث SMS على 85 990, اكتب فيها A كيما المشارك الأولاني اللي باش نكتشفوه الآن. ألو, صباح الورد وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير. ألو, للا مرحبا يا منورتنا, أهلا وسهلا, شهر سنين دائما وإن شاء الله كل عام وانت حي. شكرا لحضرتك. لسم لسم منين كان في عزيز
2: كريم عمام ومستحي.
1: مرحبا بي, قداش من SMS بعثت كريمة؟
2: والله واحد بركة.
1: محظوظة كريمة, واحد بركة
2: اليوم راهي زادة,
1: وزاد عيد ميلادك اليوم. كل عام وانت حية مليون ألف خير, برشا أعياد والحمد لله. إن شاء الله كل زهرت, هاي زهرت إن شاء الله كل أيامك هكا أعياد وأفراح. ربي فضل, هاو نغني ولك.
2: عايشك بارك الله فيك, ربي خليك عايشك.
1: لا إن شاء الله في الأفراح والمسرات. به شنو جو العيد؟ صفات عاد البارحة
2: والله الحمد لله, الحمد لله إن شاء الله ديما فرحانين, وربي شدنا
1: إن شاء الله,
2: إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير.
1: الحسم وفات ولا مازال؟
2: لا وفات, وفات اليوم عاد نطيبوا كسكسي بالعصفان وكها, وحمد لله احنا فرد نهار نعمل الحسم فرد نهار, اتعبوا بعد ترتاح.
1: بعد يرتاح. باهي للا, عندنا سي كادو باش تختار لنا رقم من 1 إلى 6, وانت وحظك انت مثلا على شنو حابه؟ مثلا نذكرك باللي كادو اللي حابة على الويكاند, الويكاند في اوتيل سيزار بالاس في سوسة ان شاء الله. انت وحاضر
2: مش مشكلة, ان شاء الله الكل بيه.
1: ان شاء الله, ان شاء الله يا سيدي. اخترنا توا انت رقم من 1 إلى 6. ما قلت لي سعيدة انت هكا؟
2: كريمة,
1: كريمة وسعيدة بعيد ميلادك اليوم وبعيد الأضحى, وتكون وتكون سعيدة بالكادو اللي تحب عليه. اختاري رقم.
2: رقم 2.
1: رقم 2. رقم 2. رقم 2 بقات سي زار بلاص كيف ما شكيت معناها قاد غاديكا. يعطيك الف صح لالا العزيزة. تعرف الارقام غيرناهم راه غيرهم المخرج, لكن بالزهر اللي بقات الوحيده هي الكادو تاع تونيزي برومو اللي هي الويكاند في اوتيل سيزار بالاس اسوس. لالا مبروك عليك, فيليسيتاسيون. اللي حبيت عليه, اللي حبيت عليه لقيناه والحمد لله. لالا فيليسيتاسيون, ان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير. الحمد لله, الحمد لله. قداش عملت عمر اليوم؟ 20.
2: اي 20 ما شاء الله كما تقول
1: قديش
2: اسمع العمر في المية والصحة هي هي
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتقول العمر ما قلت ليش قديش
2: اي 56
1: ان شاء الله في المية والصحة قوية هي 20 القلب 20
2: لا الحمد لله الحمد لله ربي يفضلك
1: ربي يحفظك وربي يخليك وان شاء الله ديما فرحانة وراك شرفتنا وسعدتنا
2: اسعدتنا الله فيك يا عيشك ربي يشدك بصحة البدن عيشك بسلامة
1: ربي يخليك نواصلوا ونمشيوا للمكالمة الموالية انتم زادت كيف تحبوا على المهبة متاع عيد الكبير لكادو في انتظاركم ابعثوا لنا اس ام اس اكتبوا في حرف ا على 85990 للتهاني فقط تتصلوا بنا بالتليفون وتسجلوا الأسماء متاعكم جمال بقديدة في استقبال مكالماتكم على 36 300 ألف وإلا 73 275 800. نقول ألو ألو صباح العيد وصباح الفرحة مرحبا مرحبا مرحبا شكون اللي معنا لله
3: معكم إنصاف من سوسة
1: إنصاف زهير من سوسة مرحبا بك إنصاف
3: وبيك عايشك إن شاء الله عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالصحة والخير إن شاء الله إن شاء الله ديما مونسينا هكا كل صباح جوهرة معنا في أجواء العيد
1: احنا هذايا مشرفين انتوما اللي انتوما تسمعونا واحنا
3: ما نعملوا جو كان
1: وربي يفضلكم
3: الاغاني نتاعكم والامبيونس نتاعكم
1: ربي يخليك هذايا شرف لينا ربي يسعدك وربي يخليك قل لي يا عزيزه قداش من اس ام اس بعثت على 85 990 وكتبت
3: زوز
1: الحظ معك زوز جابونا كادو الكادو توا في التحصيل الحاصل ما الاختيار باش يبقى ليك انت البارحه جو العيد تعدى 5 على 5
3: لا جو امبيونس عالمي ومع الصغيرات عملوا جو
1: الحمد لله ربي يفضلهم ان شاء الله
3: عايشك
1: واليوم اليوم الحوسه وفات
3: لا واليوم ناكلوا الكسكسي براس بينك اهو حدنا تم
1: هكا وحدنا
3: الحوسه امبارح
1: وحدنا للكادو الكادو يلا باش تختار لنا رقم توا من 1 لـ5 من 1 لـ5 ولا لسنين يبقى معي ولا نخرج رقم 2 ومن 1 لـ6 نخرج رقم 2 نحا ربحته المستمع اللي قابلك دونك من 1 لـ5 من 1 لـ6 سمحنا
3: 6 نختار رقم 3
1: رقم 3 سيد المخرج يا لا بون مو يا ادي اس ال يا في دي اس ال يا فيبر من عند نتي يا بون مو الانترنت عجيجه الانترنت لالا فيليسيتاسيون ونورتنا وشرفتنا وربي يخليك لينا ويطول لنا في عمرك لالا العزيزه ميرسي بوكو انتوما كان تحبوا تقدموا التهاني نتاعكم للعزيز عليكم تتصلوا بنا عن طريق 36 300 ألف سينون 73 275 800 مازالوا 4 كادو اخرين زاد للمهبه نتاع عيد الاضحى المبارك كيفاش تحصلوا عليهم وقت اللي تبعثوا لنا اس ام اس على 85 990 تكتبوا لنا فيه حرف ا بعد قليل باعتبار البارحه كانت حصه سبيسيال عيد دونك ما فماش لا ماتينال وغابت معناها المكرمين متاع جاتا سيرونس لأنه ما كانش موجودة الماتينات شعمل بالتنسيق مع جاتا سيرونس قلنا شك سومانيزم 5 سوبر كوندكتور ينضموا للكلوب سون هذاك علاش راهم موجودة جاتا سيرونس مرة أخرى ان دوزيام سوبر كوندكتور باش يكون معنا بعد قليل نكرموه ونفرحوا به ويدخل للكلوب سون تاع لي ميور كوندكتور لهذا الموسم 2026 كل عام لقات اسيرونس تكرم هؤلاء الكلوب سون 100 شخص عنده 5 سنوات او اكثر ما تسبوا في حتى حادث وانتم راهو تنجموا توصلوا وتعملوا هكا ما نتسبوا في حتى حادث لكن احنا ما نتسبوا في حتى حادث ما عادش فما حوادث يلا بعد قليل نتعرفوا على شكون باش يفوز وشكون يختارت القرعة
4: تسمعوا كل سبت 9 لـ10 يلا البيا مع أحلام غلال
5: مع أحلام غلال
4: على جوهرة FM TV شوف اس تسمع وتمتع.
0: برعاية
4: بينك اند جراي من قلب التحضيرات اختارت لكم أحدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، ألوان عصرية وأناقة في كل قطعة، والأسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
5: جوهرة
0: بوبليسيتي.
6: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
7: حتى ال 31 ماي ميني أشواغ جينيرال جولد إينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم أكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي، والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك.
9: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
10: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
5: جوهرة
0: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: فاهم.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
0: إن شاء الله عيدكم مبارك سعيد، وإن شاء الله كل أياماتكم عيد وفرحة وكادوات وتكريمات. والتكريم متاع الأسبوع هدايا راهو مستحفظين عليه، خمسة باش يكونوا من لي ميور كوندكتور متاعنا، هما ينضموا للكلوب سون دو جات أسيرونس باش نستحفظوا على هذا التقليد الأسبوعي. أي نعم، خمسة باش يكونوا، باعتبار البارح ما خدمناش، قلنا اليوم نعملوا دو باساج، زوز نكرموهم من لي ميور كوندكتور دو جات أسيرونس اللي هما عندهم خمسة سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث مرور.
2: جات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: واحنا معانا الان سي اشرف سيود. سي اشرف مرحبا بيك.
3: بيك عايشك،
0: منورنا اخويا، وان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير.
3: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، انتم جوهر افهم وجاتا سيرونس
0: وانتي والعائله الكل وجماعه السيود الكل اللي هم اصحابي هذوك من كلهم كلهم الباهين هذوك. باه خويا العزيز اشرف، من وين تكلم فينا؟ قداش عندك من اللي خديت البيرمي؟ وقداش عندك اسوري انت في جات اسورونس راضي عطار قصر هلال هكا ولا ليه؟
3: اي
0: باه
3: والله عندي عندي برشا من خديت البيرمي من 2011 حاجه كما 2010
0: 2010 كان نحسبه من 2010 لتوا 16 سنه. باه نقولوا 16 سنة. قداش عندك أسوري في جات أسورونس راضي عطار قصر هلال؟
3: ست سنوات.
0: قداش
3: سنوات.
0: عندك قداش عندك أنتي أنتي ككوندكتور كسائق ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله يا ربي ما اخذت الفيرمي.
0: اللهم صل على النبي، اللهم صل ان شاء الله 50 و60 و70 سنه اخرين خويا العزيز. الحمد لله يا ربي. اشرف السيود من اللي خذ البيرمي 16 سنه تقريبا هكاك قلنا هكاك حسبنا ولا لا؟ وما تسبب في حتى حادث ان شاء الله ديما هكا يا اشرف يا باهي. لكن اشرف شو اللي حطيت لها؟ شو عملت لها؟ شو اللي عملت؟
3: والله سترة ربي قبل كل شيء.
0: انت سكنه في قصر هلال؟ انت ولد قصر هلال؟
3: ولد صياده من ولايه المسير.
0: صياده من المسير ومشيت لقصر هلال عند راضي عطار عملت الاسيورونس نتاعك. تتحرك برشا بالسياره؟
3: نتحرك.
0: دونك واحد كيف يتحرك لو ريسك يزيد يكثر. هي
3: السياره هي كل شيء.
0: السياره هي كل شيء. باهي دونك لازم عامل حويشة هكي أستوس معينة، لازم عامل حاجة باش تخليك تستحفظ على سلامتك وسلامة غيرك، وبرافو عليك في هذا.
3: شو نقول لك؟ برشا انتباه برشا انتباه، وما تتحبسش بأولوية ولا بها، معناتها ترى في حاجة فيها ريس تخلي يمشي هو، حتى تبدأ الأولوية ليه تخلي يمشي هو، هاتش فيه ماناش متروبين، معناتها
0: معناتها واحد في باله
3: ايه
0: انه ماهوش مزروب وحيده وحيده.
3: ما يستاهل تكون مزروب، ما يستاهل حتى شيء تكون مزروب، فهمت؟ في الاخر احسب العباد الكل قش عليهم ما يعرفوش السوق، وقال انت تعرف السوق طول بالك معاهم وكو.
0: واضح. بي صراحة هل نعرفوا نسوقوا واحنا في تونس والا ما نعرفوش نسوق؟
3: في تونس الكلنا على اعصابنا، الكلنا مزروبين، والكلنا لازمنا
0: صحيح،
3: معناتها الكلنا مزروبين وما نطولوش بالنا في السياقة، حتى أبسط حاجة واللي يزمر واللي يعايد ويطلع في إيديه من الشباك قوش عليه معناتها شنو عنده، فهمت؟
0: والله ربي يهدينا وخلينا نوسع بالنا، لأنه هكا التنرفيز هذاك والضغط هذاك راهو يسبب أمراض ويعمل لنا كوارث في الحوادث. خونا أشرف يعطيك ألف صحة، مبروك ليك هذا التتويج عندنا احنا الكلوب سون في لي ميور كوندكتور لي سوبر كوندكتور دو جات اسورونس، ومعاه راهو فما كادو. من علاش قالوا لك عليها اشرف الكادو ولا لا؟
3: لا ما قالوليش، ما عنديش حتى فكره.
0: ما عندك حتى فكره؟ ينجم يكون علوش.
3: علوش فات العيد نعملوا بيه.
0: باه 100 دينار تكفي ولا ما تكفيش؟
3: نعم وفضل ما عند ربي الحمد لله يرحم والديهم وعلى كل حال.
0: محليك محليك كيف تكبر قلبك خويا العزيز، مادام تكبر قلبك ما نطولوا شويه قصير. 500 دينار 500 دينار كارت تاجيلي سيسونس من متعرفها من عاجيل انرجي مهدات من جات اسورانس لو سوبر كوندكتور دو جور لو دوزيام سوبر كوندكتور دو جور اليوم خونا اشرف سيود من صياده هكا قلت لي هكا من شغلت من صياده السوري عند راضي عطار جات اسورانس قصر اهلال فيليسيتاسيون ان شاء الله ربي يدم النعمه هذه وما تسبب في حتى حادث 60 و70 سنه اخرين وان شاء الله الكل نكونوا كيما اشرف السيود هكا ان شاء الله يا ربي ميرسي بوكو كل عام وانت حي مليون الف خير فيليسيتاسيون

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimamak à l'App Store ou Google Play.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: مع مونوبخي تحضيرات العرس تقعد جو بلاش غسرات وصعوبات. السيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقة.

0: خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك. جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. الجمعية البيئية التونسية تفيد بأنه تم رصد وتسجيل ظهور ما يسمى برجل الحرب البرتغالي أو فيزاليا فيزاليس، وهي حريقة مؤخرا في شواطئ طبرقة، مشيرة الجمعية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك إلى أن هذا الكائن يمتلك لوامس طويلة قد تصل لأمتار، تفرز سما يسبب ألاما حادة وحروقا جلدية شديدة، ويمكن أن يمثل خطرا على المصطافين، مما يتطلب أقصى درجات الحذر، موصية الجمعية بتجنبه تماما وعدم الاقتراب منه وعدم لمسه وتصويره من بعيد والتبليغ عن مكانه للسلطات المحلية لضمان سلامة المصطافين. رئيس الغرفة الوطنية للجلد والأحذية وجدي يذويب يؤكد أن سنة 26 و 2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية.

0: ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها. وأفاد بأنه تم خلال سنة 2020 تصدير جلود أضاح نصف مصنعة بقيمة بلغت 14.6 مليون دينار، معتبرا أن العملية ساهمت في توفير العملة الصعبة والتقليص من الأعباء المالية للبلديات المرتبطة بنقل الجلود إلى المصبات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تعلم كافة الفلاحين والمجمعين بزغوان وفق بلاغ صادر عنها أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها لموسم 25 و2026 يوم الاثنين غرة جوان القادم، بالنسبة للشعير والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان. والمندوبية الجهوية تتخذ هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب مناطق الإنتاج بالولاية. ختاما، استشهد 8 أشخاص اليوم أثر غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وجيش الاحتلال يعلن أنه بدأ اليوم بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة صور، وذلك عقب إصدار أوامر لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: إن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن، واللي يقولوا لي خاصة الطريق السيارة الحركة رايق هذا فينا سقطة سعودي نشيطة، معناها باعتبار كما قلت لكم فما التزاور وفما حاجة أخرى، اللي يختار باش يروح على بكري من الصباح يقولك نقصد ربي ونوصل بكري وغدوة عندي كلام دا يقرأه بطبيعة الحال فما الامتحانات متاع الابتدائي، وأيضا وسي يرجع للخدمة باش يرجع نهار الجمعة ونهار السبت ولا حد ويكان الجمعة بركة رجع يغسل فيها نخرج قدي ما صعبها. كانت قبل يسميه بون، يعملوا بون اي بون هكاك كيما بون ياخذوهم لايامات الكل، تو ما عاد صعيب شوي نرجعوا نخدموا على رواحنا ونخدموا ان شاء الله نوصلوا. يلا نحبوا نذكركم اللي فما مهبه العيد على ذمتكم، اربع كادوات مازالوا في انتظاركم اللي هما ماهمش في الترتيب، راهو الترتيب غيروا المخرج نتاعنا، باش نعطيكم اش مازال باتورو ميكس من اهداء ام جي، باتور يعمل الكيف، ميكسور بلونجون هدايا من غاليريا بوانتيان، مازال ان باس داكسي ب 50 دينار حنا باع البارك، وان باراليليزم من سامس بنوماتيك اوسي، هذوم لي كاتر كادو اللي في انتظاركم. كيفاش تحصلوا عليهم مهبه العيد هذه؟ اكتبوها وبعثوها حرف برك معناها على 85 990 اون اس ام اس. بالنسبة للخيان اللي يحبوا يقدموا تهاني وحصتكم اليوم والحصص الكل تقريبا منوعة كبرى على ذمتكم لتقديم التهاني، التليفون هاو على ذمتكم 36 300 1036 300 ميل، وأيضا عنا 73 275 800 73 275 800. إلى التليفونات متاع التهاني ونستقبلوا المكالمة الأولى. ألو صباح العيد، صباح الثاني عيد هذايا وصباح الأفراح وإن شاء الله كل أيامك عيد. ألو
3: ألو
2: أهلا وسهلا مرحبا،
3: صباح النور سي حاتم.
2: سيدي منورنا يا سيدي العزيز، كل عام وانت حي مليون ألف خير، يعيشك
3: خليك ربي يعيد الزهر وإن شاء الله عيدك مبروك.
2: هكا سي صاحبي معايا،
3: صاحبي مرقص الهلال.
2: يا صاحبي يا باهي اللقب شنو هو صاحبي؟
3: صاحبي الزعق.
2: الزعق مرحبا بيك من قصر هلال يا هلالي يا باهي.
3: وربي يبارك فيك. عطيني نقولك حاجه سي حاتم، اني عيدي عيدين او تقولك عيد الاضحى، واول مره نكلم سي حاتم القامه الاعلاميه ربي يبارك لك، راهو مثالي قرود، راك انسان باهي وربي يبارك لك
2: والله،
3: وان شاء الله العمر بيا والصحه هي هي والصحه قويه يا خير البريه.
2: أمين يا رب العالمين، ليا وليك والأمة محمد الكلة. نحب نقول لك الشرف راهو ليانا، ليانا العيد عيد عندي لحضرتك موجود معانا، نبوسك من جبينك ونقول لك كل عام وانت متألق وحي مليون ألف خير.
3: ربي يبارك لك وانت بالأمثل وجورة أفام الكل والتوانسة الكل والأمة الإسلامية الكل، وربي يبارك لك يا سي حاتم يا باهي.
2: يا ربي خلي خوي. يا سيدي كيفاش العيد؟ صفا خمسة على خمسة تعدى لما عائلية باهية.
3: والله لما عائلية، وأحسن حاجة اللي عملتها أمس يا سي حاتم، بعد ما ذبحنا وبعد ما طيبنا وبعد ما كلينا مكتوب من ربي، هزيت الوالدة راس ونواها ربي طول عمرها 90 عام، مشيت شديت لها الكلاس وكلينا كعيبة كلاس أنا وياها في الكهف قاعدين ونحكي ونهدرزوا، يا ربي لك الحمد والشكر يا رضاية الله ورضاية الوالدة.
2: صح عليك وربي صح عليك خوي، بوسالي من جبينة هذيك هذيك الخير والبرك، ربي كرمك والله ربي معناها استفاك باش تقوم بالواجب مع الوالدة، ربي يحفظها لك وربي يخليها
3: يخليها، هوني ماشي بحذاها شوي أخرى ولا ما نقولها سي حاتم نسلم عليك
2: يبوسك من جبينك، قلها يبوسك من جبينك،
3: الله يبارك لك الله يبارك لك
2: باه. ايه التهاني متاعك لشكون خويا؟
3: الاول حاجه للوالده ربي يطول عمرها في الخير، والافراد العائله تاع زوجتي.
2: استنى الوالده عاود لي اسمها،
3: الوالده اسمها غزاله المصلي، هي اصلا من مكنين وربي يبارك لها ان شاء الله وربي يطول عمرها في الخير. غزاله المصلي
2: ربي يفضل لك الغزاله، ربي يفضل لك ربي يخليها لك خير وبركه صح الخويا. وشكون اخو
3: والعائله تاعي؟ الولدي سي محمد امين، وولدي محمد مؤمن ان شاء الله سنه باك ان شاء الله يا ربي ياخذ باك وان شاء الله يفرحنا الناس يقول لك
2: ان شاء الله.
3: كيف كيف البنت دي ميسة ان شاء الله العام الجاي تتخرج استاذة فرنسية ربي يسترها وباش تعرف العام الجاي ده ربي يفرحها وربي يسهل لها. والبنت شيماء الكبيرة هذه عندي زوج احفاد اللي هما الاء نقير وامان الله نقير ربي يخليهم الكل وربي يفضلهم لي وكل اصحابي وكل احبابي والتوانسه الكل ومحلاتي يا تونس محلاتي يا تونس ومحلات ومحلى الصحراء ومحلى الساحل ومحلى تونس الكل ربي ان شاء الله ديما علينا النعمه وربي ديما علينا الامان يا ربي بجاه النبي بجاه سيدنا علي يا ربي
2: محليك يحفظك يحفظك ربي سبحانه وتعالى محليك محليك محليك معناها يعطيك ألف صحة فريمون مسيت الناس الكل توا وإن شاء الله ربي يفرحك ويسعدك بك نوراتك ونورات نوراتك وما تنساش وانت ماشي للغزالة بوس هالي من جبينها وربي يحفظها لك هذيك خير وبركة. شكرا ليك نواصل ربي فضلك يعيشك يعيشك يرحم والديك. نمشي ونواصل مع مكلمة أخرى نقولوا هلو وصبح الورد وصبح ثاني أيام العيد وإن شاء الله كل أيامكم عيد يا ربي. هلو
0: هلو عسلامة
2: للا مرحبا اهلا وسهلا
0: نسمو نتكلم
2: صباح الورد
0: لاباس ان شاء الله كل عام وانتي حياه بخير
2: وانتي زاده للا بسمه شنو
0: لقب بسمه بسومه في الفيسبوك معاكم وبسمه زرق
2: بسمه
0: في الفيسبوك وانا بسمه زرقي الحقيق
2: زرقي في الحقيق
0: اي وبسمه في الفيسبوك معاك
2: باه من وين تكلم فينا انت توا
0: انا من سهلول كات نسكن
2: سهلول كات هيا العيد العيد صافا البارح واليوم
0: ان شاء الله صافا ان شاء الله بحاول لي لاباس بريقل ان شاء الله بحاول لي لاباس
2: علاش ان شاء الله علاش هكا
0: ما فيناش علوش
2: يسالش كل عام وقسم
0: انا وليدي زوز انا بتلقى ونعيش انا وليدي كليد هوني وكهو سال العام الجاي وكهو
2: سال العام الجاي كل عام وقسمه ماش نهاية العالم معناها اللمة معك انت
0: والله عادي والله عادي
2: ربي فضل لك النورات
0: فحسنيك
2: برسة يا سيحات بنتي
0: و
2: ظهر الإنباشة كلكم ربي فضلك يعيشك لله العزيزة الله يحفظك به آية لله. قل لي على حويشة مهمة علاش ما شريتوش لعلوش
0: والله يا كيف عنا شوية سواليت أما خين نخلص سواليتنا ولا نقعدوا نشيو لعلوش ونقعدوا من نخلصوش لعبيت يعني مولا
2: الدال لا خلص لقاتك خير يا بنيتي
0: اي والله
2: والله ورب احسن حاجه التهاني نتاعك بالعيد لشكون
0: انا لامي خاطر بيضه شويه ربي يفضلها امي او الوحده وليدي واخواتي كاو وجاتي جانا عم لطفي اللي ساكن عنده تلاتيفه وليدو بنت وبنته اسماء وليدو زو
2: ربي يحفظهم الكل
0: وانتو ما ادور هذا من كل نديلكم زاد
2: العيد ربي يخليك ربي يخليك ان شاء الله كل عام وانت هكا فرحانه وتهني الناس بالعيد. شكرا لحضرتك كل عام وانت حياه مليون الف خير. يلا نمشي للموسيقى وراجعين مع التهاني نتاعكم ومع اوسي لي كادو اللي في انتظاركم. لي كادو تحصلوا عليهم المهبه هذه كي تبعثوا لنا على 85 990 حرف على 85 990 بالنسبة للتهاني على 36 300 ألف وإلا 73 275 800.
4: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام
5: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن
6: مع توبنات. كل طرح كورة الدارة والإستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت. عيش جو الكوره من الدار.
7: توبنيت Very fiber people.
8: جوهرة FM.
9: Publicité.
10: جوهرة FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: واللي عملنا يواتينا.
1: إن شاء الله كل أيامكم أعياد وأفراح، وإن شاء الله دائما وأبدا ملمومين في الخير. نذكركم رانا متواصلين معاكم، نحب نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية والأولوية لكل مستمعين الموجودين خارج حدود أرض الوطن. هذاك علاش باش نسبق هذه المكالمة قبل ما نرجع، مع لي كادو. هاي باش نمشيو للي كاتر كادو يختاروهم ونهديو لهم مهبة العيد. نمشي لسهام. سهام مع السلامة.
2: مرحبا بكم،
1: ان شاء الله سنين دائما، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. نتعرف على حاضر
2: وعايشه وعايشه. ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل في تونس، نعيد على الناس الكل شعب تونسي الكل.
1: يعطيك الف صحه. سهام شنو اللقب ومنين تكلم فين؟
2: فيلم سماش بلقب راجل ما بحكم لهنا وكل شيء، اللقب نتاع عائلتي سهام سماتشي.
1: مرحبا بك
2: تبربه.
1: يعني انت من شيرة تبربه وين تعيش الان؟
2: نعيش في
1: بيريخ
2: في سويسرا.
1: في سويسرا. باهي، قداش عندك في سويسرا؟
2: والله عندي طاية ثمانية.
1: لا مصلي على النبي. صابا
2: صابا تعودنا من اللغة شوية، ما تعودنا بحكم اللغة كل شيء والحمد لله. صابا
1: الحمد لله. غاديك في سويسرا تنجموش تذبحوا في الجنينة ولا في البرتمان كيف نعنى؟
2: لا لا لا، في سويسرا لهنا ممنوع، يعني عندك كان باش تاخذ من عند الجزار اكاهم، ما عندكش الحق يعني باش تاخذ علوش تذبح وحدك في تريتمون تيرجي معناتها، مش كيما ايطاليا وفرنسا. بون غاديك تنجم، مش فاهمة لهنا اللي امبوسيبل.
1: اش عملت مال انت في العيد؟
2: كما الناس الكل كما التوانسة الكل، يعني نشر الجزار نغب اللحم نعمله مشوي كان نحتفلوا معناتها باش نحسوا بالأجواء العيد مع الصغيرات وكل شيء.
1: ربي فاضلهم لك وإن شاء الله ديما ملمو
2: في الخير. ربي فاضل ما عندك، عايش يعني ربي يخليك.
1: التهاني متاعك بالعيد ليش كون؟
2: والله نهني الشعب التونسي الكل، هذه أول حاجة، ونهنيكم انتم زادة في جوار افام، ونهني عائلتي عائلة راجلي زادة اللي في سوسة شل مكنين، وعائلتي زادة اللي شيرت بربة ولاية ملوبة.
1: شو اللقب متاعهم عائلة المسيو؟ شو اللقب؟ اللقب متاع عائلة المسيو؟
2: لقب سماش.
1: ان شاء الله كل عام هم حين مليون الف خير.
2: سماش يعني شكرا بخليك.
1: باهي قل لي، وليت تتكلم بلغتهم هكا ولا لا؟
2: اي صعبة صعبة نسلك نقرأ والله اللغة الأمريكية الألمانية بوم واحدة ويتقدم وكل شيء بحكم الصغار، انا مقريتش أول عام وكل شيء، اما طواتي بوني نقرأ والحمد لله صعبة لابس بالبداية. الحمد لله.
1: شعندك نورات؟
2: عندي صغار، عندي بني وليد، عندي بنتي طوى تقرأ دي جو، عندي ولدي هو في الدحلية.
1: ربي فضلهم لك وربي يخليهم. بيه قول لنا سيدي عيدكم مبروك يا توانسة، قول يا توانسة عيدكم مبروك باللغة هذية متاحهم، هما عاطين على الألمانية يذول لي هكا ولا ليه؟
2: هما لهنا يقولوا هابي عيد، عيد هابي عيد، وإما لهنا زاد المسلمين يقولوا عيد مبارك، عيد مبارك معناتها أنت.
1: وهابي عيد بالنسبة لجماعة سويسرا هذوما
2: بالضبط، بالنسبة للسويس. فما بالنسبة لهنا مسلمين سواء من ألبانيا ولا البوسنة المسلمين يقول لك عيد مبارك، ما تعادي يعني تكيد
1: عيد مبارك. لله ان شاء الله عيدك مبارك، ان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير، وان شاء الله في العطله تبدا في تونس ونعملوا عيد عيدين اخر معنا وعيد اخرى. ربي نجح لك النورات وربي يفضل لك العائله. نورتنا وشرفتنا.
2: ربي يحفظك وربي يحفظ تونس ان شاء الله ويجري على السلاح ان شاء الله. يا رب
1: ربي يخليك، ربي فضلك ديما في خير باذن الله يا ربي. يلا نمشي وتوا لي مهبة العيد، مهبة العيد. يلا قونا كاتر كادو اللي نذكر بهم، اللي هما الباتور وميكس من ام جي، ميكسور بلونجون غالاريا بوانتين، عندنا اوسي الباس داكسي 50 دينار بقيمه 50 دينار من حنا بال بارك، وعندنا الباراليزم اللي من سامس بنوماتيك. هات نقولوا الو وصباح الورد ومرحبا. الو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بسيدي، مرحبا بيك. اهلا وسهلا. الاسم ولا قبل وين كان فيه؟ 10 سنين دائما بابا.
3: يعيشك شكرا، كل عام وانتم حيين بخير، انتم والعاملين في جوهره في الكل وشعب التونسي.
1: شكرا للحدث خويا محمد الغربي قاعد سوق.
3: اي تكيت على اليمين خويا، معايا العائله كلهم وعيدكم مبروك.
1: ربي يفضله، اللهم صلي على النبي، ان شاء الله ديما ملمومين هكا في الخير، ربي يخليهم لك وربي يحفظهم ويحفظك ليهم. باهي خويا، لما العيد هذه هاي في السياره ماشيين تعيدوا على العائله اكيد هكا ولا لا؟ نهار ثاني
3: ماشيين لدار نسابي، ماشيين لدار نسابي في رجيش مهديه، نعيدوا عليهم وان شاء الله كل عام وهم حيين بخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي يحفظهم وربي يخليهم. سامحني اما بيناتنا المدام ما قلها ما تسمعنيش، تو المدام قلها ما تسمعنيش ما بين النهار الاولاني راهو يزيد نمشيو لنسابنا
2: باش نسدوا بلاي
1: نخلي نهار
2: الاولاني تقرا كله.
3: كيفاش سيدي؟
1: نهار الاولاني يزيدنا نمشيو لنسابنا نهار الاول.
3: ما هو نهار ما عندي بنتي باك البارح تقرا عندها يتيود، دونك ما نجمناش نمشيو البارح، مشينا اليوم.
1: هذاك علي هذاك علي، لا لا هكاك موافق يا خويا، ان شاء الله ربي يفضلك لنساب ويفضلك العائله ويفضلك النورات وربي يفرحك بها اثناء في البكالوريا بامتياز ان شاء الله تنجح. يا خويا العزيز الارقام من واحد السته، اما شنو اللي نحي؟ نحي رقم اثنين هكا ورقم ثلاثة تنحيهم من واحد لستة، اختار لي رقم معناها واحد أربعة خمسة ستة.
3: رقم واحد والواحد ربي.
1: أحسن ما قلت. يا سيدي العزيز سيد المخشي، شنو هو الواحد؟ الميكسور أنا والبلونجون هذاك من جالاريا بونتيان يهزوا لدار نسابهم. لا يا سيدي الميكسور مبروك عليك خويا العزيز.
3: يا عايش بارك الله فيك يا
1: مدام قد كوكي يمشي الدار نسابك معناه ها؟ هذاك هو بيان سور خويا محمد خويا كاتب لهم فيليسيتاسيون ليك انت وشكرا ليك، ربي يفضل لك المدام والنورات وسلم لي على دار نسابك الكل واحد واحد. ها باي محمد، نمشي لمكالمة أخرى، مكالمة ثانية نقول ألو. صباح الورد، صباح العيد، صباح الفرح لله، مرحبا
2: عايشك وإن شاء الله عيدكم مبروك
1: إن شاء الله سنين دائمة يا عزيزة يا غالية. الاسم والقب من نتكلم فينا؟
2: هادية فريش من نستير.
1: إيه
2: والله
1: هادية هادية
2: أيوة
1: باهية اللمة متاع العيد متاع البارحة صبا.
2: الحمد لله إن شاء الله ربي يعيدوا علينا بالهنا وبالفرحة، والحمد لله إن شاء الله عيدنا مبروك على جميع التونسي.
1: العلوش سافا باهي سمو
2: الحمد بيه. لله الحمد لله ان شاء الله كيما كل عام والحمد لله يا ربي.
1: مش غالي سنان سافا؟
2: لاباس كيفاش نقول لك مش غالي كيما شعب تونسي كل الحمد لله لاباس الحمد لله.
1: ان شاء الله ديما من المعايدين الفايزين ان شاء الله هذا ما نقول.
2: يعيشك
1: يعيشك. توا كملت حوس العيد ولا مازلت؟
2: لا الحمد لله لاباس هكا، واليوم عاد نتفرحدوا شويه ونعيدوا على حباب وندوروا لقارب إن شاء الله كما كل عام.
1: وعادات فما بعض العادات في بعض الولايات ما نعرفش، جاوبني إذا كان أنا غلط، يقولوا لي هكا يقول لك يتذبح العلوش مثلا سنني يتذبح العلوش ليامات اللي من نهار العيد إلى حدود أنه يوفى العلوش نطيبه كان باللحم وبالعلوش.
2: صحيح
1: صحيح هذه موجودة
2: اللي يقولوا يزينا صحيح. عندنا نهار الاول احنا كيف نذبحوا العلوش، نمشيو للمشوى ونقعد بعدنا في الحوسه الدواره ونكملوا النهار كامل هكاك في التحضيرات معناها نتاع الدواره، اكثر حاجه هي اصعب حاجه.
1: واضح. باهي بالنسبه للانسان معناها الأيامات هذوما الكل من العيد إلى خمسة ستة عشر أيام ما نعرفوش قداش ينجم يشد العلوش وياكل كل لحم العلوش، ما هوش مضرة تولي؟
2: هو مضرة وحتى لا نقصوا عليه باللي هو مش باش نشدوه معناها نتاع عشر أيام وحنا، أما صحيح معناها أكثريتها ما عادش ندخلوا في معناها ما عادش كيما نقولوا النوع حاجة أخرى. فهمت. وحنا نسير بلاد الخضره نحضروا احنا باش نكسروا معناها كل وحنا كل ايام تكون بال
1: مش تعملوا حاجه سبيسيال لنهار العيد؟ مش تعملوا حاجه
2: سبيسيال؟ القلايه سبيسيال هي القلايه بخليط بومبا بعد المشوي كما الناس الكل. انا القلايه
1: سبيسيال حوت حاجه بالحوت، مش تعملوا حاجه بالحوت في المستير؟
2: اي احنا هذيك في الحوت المالح عندنا في عيد الصغير هذيك يستير عندها الحوت المالح نملحوا الحوت معناها من قبل الحوت نملحوه قبل العيد جمعة حاجة كما هكا ومن بعد نهار العيد نطوروه بالبصل والزبيب والهيسة العربي هذيك تقليد التقاليد نتاع مستير. أما في العيد الكبير كيف نتصور أنا كما توانسة الكل
1: به أي لله تو باش نمشيو معاك للكادو. أعطيني الأرقام اللي مازالوا أي أعطيني الأرقام.
2: رقم خمسة رقم ستة
1: رقم رقم ستة مازال رقم ستة تراتي شنية لو هكا يا ربي مدام
2: ويفي
1: عندك عندك برمي
2: أي عندي برمي عندي الكرب
1: عندك سيارة
2: أي
1: عندك سيارة أنت تسوق
2: أي هنا سوق والسوي سوق
1: كيف تبدأ في 80 90 أكي حس الكهرباء تفيبري شوية
2: لا لبيش ما زبريش
1: للا عندك الكادو متاعك باراليزم من سامس بنوماتيك
2: بيه بيه ينفع
1: عدل العجل الوقت اللي تحب انت ربي خليك لينا ربي فضلك شلا ديما فرحانة وان شاء الله هكا نصافحك بكل سعادة وبكل حب وشرف راه لينا احنا باش تكون معانا موجودة. هذه لعبة فقط نحب نفدكم معاكم من خلال لي كادو متاعنا. يلا نواصلوا ولا نعملوا موزيكا؟ نواصل ونخو فاصل نعملوا موزيكا ونرجعوا تفضل.
4: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي. صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
6: جوهرة أف أم
7: بوبليسيتي.
8: جوهرة أف أم
9: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: صباح الورد، صباح الفرحة، صباح العيد، وإن شاء الله كل أياماتكم أعياد، وإن شاء الله من المعيدين الفايزين. اللي حبي يقدم التهاني على امتداد هذا اليوم الثاني من أيام العيد، راهو عندك زوز أرقام تاع هاتف على ذمتك: 36 300 ألف، 36 300 ألف، وإلا 73 275 800، 73 275 800. برشا يقولوا لي مكالمات، هات نزيدوا دفعة أخرى من التهاني. نمشي للمكالمة الأولى. ألو، صباح الورد. ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: أهلا وسهلا، أهلا بك.
3: صباح النور في حاتم، عيدك مبروك
2: إن شاء الله سنين دايما. شكون اللي معانا ومن وين تكلم فينا؟
3: وانت بالنمت اللي معاك ليلى قسيم من بومرداس.
2: أهلا وسهلا بومرداس العزيزة الغالية، هيا
3: وبيك عايشك الله يخليك.
2: للا، شنية جو العيد؟ تعدى 5 على 5 في بومرداس؟
3: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. كيما الناس الكل إن شاء الله ربي يهنينا وربي يعطينا بالوقت الطيب، وإن شاء الله ديما فرحانين يا ربي
2: يا ربي. ونهاير اليوم تتواصل حوسة العيد ولا كملت توعات؟
3: لا لا، كملناها من نامس والحمد لله.
2: واليوم مش نعملوا العصبان كهو، كسكسي بالعصبان وانت
3: هلا اليوم عصبان كهو إن شاء الله.
2: باهي، والتهاني متاعك لشكون؟
3: أول حاجة نحب نهني ولدي، اليوم هو العيد، عيدين، عيد ميلاده صبري، قل له إن شاء الله ربي تعيش النية والصحة هي
2: آمين.
3: وراني نحبك برشا،
2: ربي فضل.
3: ونهني أمي بالعيد، أخواتي نعيم، نصر الدين، نجيب، نجات، نهلة، نبيها، عناتي، خالاتي، سلفاتي، ثلاثي، راجلي، بنتي دللة حياتي، لكده سي حاتم، سي جمال، كل
2: خليك.
3: من يعمل في جوهر أفهم، قلهم إن شاء الله ديما في العلالي يا ربي.
2: ربي
3: سي حاتم نطلب منك طلب
2: على ذمتك.
3: عديلي مقطع من سيد الحبايب،
2: من ست الحبايب.
3: سمحني
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله، في
3: محمد رسول الله. أي رسالة شذحت علي
2: في عقلك؟ في عقلك،
3: سمحني صحتي. والله
2: والله فما حتى مشكلة،
3: إن شاء الله ربي يدوم فرحتنا، وإن شاء الله ديما فرحانين وكهور، إن شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب.
2: انت خممت سيد الحبايب هكا على ولدك، حبيت الغناء
3: على ولدي على عيد ميلاد
2: على
3: سيد الحبايب يا بنا يا انت.
2: اسمع هاي، اسمع

0: يعطيك الصحة مجهود على الطاير. قلت له حضرنا المقطع هدايا للا إن شاء الله ربي يحفظ لك النوارة وربي يخليك.
1: خليك سي حاتم ربي يفضلك وربي يعليك وشكرا نعيشك عيشك عيشك بارك الله فيك.
0: هذا واجبنا. هو قال لك يا ست الحبايب وانت يا سيد الحبايب. قلت له وربي يحفظكم
1: ربي يخليك عيشك عيشك ربي يفضلك عيشك عيشك.
0: شكرا شكرا
1: عيشك شكرا لك عيشك
0: شكرا ليك بارك الله فيك. ناخذ تليفون الموالي الوصبح الوالد.
2: هذا مساء خير يا صاحبي معاك مبروك.
0: اهلا وسهلا كل عام وانت حي مليون الف خير يا سيدي العزيز. شكون معايا ومنين تكلم فيا؟
2: معك فتحي كريفة من سوسة. سي حاتم
0: سي فتحي العزيز منورنا خويا.
2: عايش بارك الله فيك يا سي حاتم وان شاء الله عيدكم مبروك كلكم العمال تاع المنشطين والعمال تاع جوهر اف ام.
0: ربي يحفظك وانتم راكم الجواهر نتاع جوهر اف ام. اي سيدي فتحي تهنيك بالعيد لشكون هات لي اي؟
2: والله يا أول حاجة نعيد على أمي نقول لها إن شاء الله كل عام وهي حية كثير وربي يفضلها وأخواتي والعائلة الصغيرة وصاحبي سفيان يسمع فيكم تو باش نعيد عليه ونبارك له على السيارة الجديدة.
0: يا مبروك يا سفيان خلص المبروك أو جاي تو تو. باهي والوالدة شو اسمها الوالدة؟
2: فضيلة منصور
0: بوسالي من جبين. هذيك الخير والبركة ربي يحفظك ويخليها لك. باه والعيد كوين عيدت مع الوالدة ولا في دارك ولا كيفاش؟
2: لا معناها مشيت للوالدة وبعد عيدت في داري.
0: ذبحت انت؟
2: ذبحت ذبحت والله بالمناسبة ان معناها نسيبي بارك الله فيه هو معناها لي معناها يتسمى العلوش احتبولنا براس ماجي
0: فهمتني. نسيبك هذايا هو اللي عمل لك
2: نسيبي بارك الله فيه باش الواحد ما نحب نعيد عليه وكل
0: عام. وهو ذبحك ولا لا؟ هو ذبحك ولا لا؟ نسيبك كمل عمل ذبيحه ولا لا؟
2: لا ذبيحه ذبح لي جاري اما هو كل عام نسيبي معناها بارك الله فيه معناها كل عام ضحيه معناها كيما نقولوا بشر حقه ناخذها.
0: قداش خذيتها السنه؟
2: والله علوه 780 سي حاتم اما تبارك الله معناها يعمل على الاسوام على الاسوام اللي توا يعمل مليون و200 مليون و300
0: وين 780 نجيك توا؟
2: ما قلت لك قلت لك سي حاتم ودني تسمى ودني بارك الله فيه
0: يرحم والديه ربي كثر من الانساب اللي هكا اخويا العزيز
2: يرحم والديه وربي يفضله لنا
0: ربي يخليه وربي يخليك انت ويخلي لك العائله والوالده. نورتني سيدي العزيز وكل عام وانت حي مليون الف خير. ميرسي بوكو. نسيب وانت تغزل لي يا مخرج قول لي نسيبي ما عمليش ياك نسيب شو عمل لك نسيب جاي تعشى افطر وتعشى بعدك تفرع من نسيبك. مواصلين مع تهنيك مواصلين زيادة مع لي كادو مازال ودو كادو مازال الباتور وميكس ومازال شنو اخر الباس باس داكسي 50 دينار حنبال بارك دونك هانيبال بارك 50 دينار الباس داكسي والباتورو ميكس من ام جي باتور رايع يعمل الكيف في انتظاركم. ابعثوا على 85 990 سينو اذا كنت تحب تقدم تهاني 6 اطلب 36 300 الف والا 73 275 800.

0: تين فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم
1: ما تكمل كان بيكم
2: بمساهمة
3: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك كل يوم حنا بعل بارك قنطاوي نتي نتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمعة اف ام
4: تتمنى لكم عيد سعيد.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تونس تسجل ارتفاعا في عدد قتل حوادث المرور بنسبة 14.59% خلال الفترة الممتدة من مطلع السنة وحتى 25 من مايو الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما انخفض عدد الحوادث بنسبة 21.51% ليبلغ 1777 حادثا، وأدت هذه الحوادث إلى تسجيل 487 قتيلا و2284 جريحا وفقا ما أظهرته بيانات للمرصد الوطني لسلامة المرور. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت أحد القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين، مستعرضة الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية روابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. دوليا، وزارة الصحة اللبنانية تقول أن 6 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي فجرا على سيارة في بلدة عدلون جنوب البلاد، مضيفة الوزارة أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 37 آخرون جراء غارة شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس على منطقة بقضاء صور.

0: طهران حديثا لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز على قائمة العقوبات الخاصة، وهذه الإجراءات تمثل محاولة لفرض قيود على التجارة البحرية الدولية وفق وزارة الخزانة الأمريكية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر FM تندنس
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا، ولما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة هذا هو موعدنا اليومي في فقرة تندنس. اليوم جديد يجينا من عند شركة الميتا واللي تخرجنا أبليكاسيون جديدة سميتها فرام، من غير ما عملت عليها برشا ضوضاء، من غير ما عملت عليها برشا بيبليسيتي، ما فماش إعلان رسمي كبير، والخطوة تبدو كأنها محاولة مباشرة لمنافسة منصات النقاش المجتمعية كما الريديت، تطبيق جديد مخصص بالأساس لمستخدمي مجموعات الفيسبوك ويركز على المحادثات والنقاشات اللي تجمع أصحاب الاهتمامات المشتركة في مكان واحد. حسب الوصف اللي نلقاوه موجود على متجر التطبيقات، فرام يقدم نفسه كمساحة للمحادثات المهمة واللي تعطي إمكانية للمستخدمين باش يتحصلوا على إجابات حقيقية من أشخاص حقيقيين، وهي رسالة تقرب برشا من الفكرة اللي قوم عليها الريديت. لكن على عكس الريديت، يتطلب التطبيق امتلاك ان كونت فيسبوك مع إمكانية استخدام أسماء مستعارة وقت اللي تشارك، ويحتفظ المشرفون بإمكانية معرفة الهوية الحقيقية للأعضاء اللي موجودين في الفورم. الميزة اللافتة زادة اللي كونوا أي منشور يهبط في وسط الفورم يظهر أوتوماتيكمان في وسط الابليكاسيون فيسبوك الرئيسية، والعكس صحيح، الشيء اللي بيش يسهل التنقل بين لدوز ابليكاسيون من غير ما تفقد استمرارية النقاش. ميتا زودت التطبيق زاد بميزة ذكاء اصطناعي جديدة أبرزها أداة الأسك، واللي تستطيع جمع الإجابات والمعلومات من مختلف المجموعات باش تعطي ردود سريعة للمستخدم من غير ما يقعد يلوج مانوالمان في وسط كل مجموعة. شركة الميتا زادت مساعد ذكي للمشرفين، يعني للأوبراتور وإلا للأدمين، يعاونهم على إدارة المجتمعات وتنظيم المحتوى والتفاعل في وسط المجموعات بشكل أسهل. دونك نستناو شوية وقت حتى لنا نشوفوا المستخدمين كيفاش باش يستقبلوا الابليكاسيون هذية ولا التطبيق الجديد هذية فرام واللي خرجتها شركة الميتا باش نجموا نحكموا عليها. هذا شنو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله ثاني ايام عيد مبارك عليكم جميعا، وان شاء الله عيدتوا كاحسن ما يكون. والعيد راهو في بعض الاحيان يولي عند بعض منا، مش الكل والحمد لله، يولي ماكله وكل مناسبه احنا دينيه ولا حتى خاصه ولا كذا، يزمنا نحطوا الماكله من الاول للاخر. وفي العيد مثلا فمع بيت تاخذ كونجي، عمرها ما تكنش عام كامل تخدم، ياخذوا كونجي في الفتره نتاع العيد هذا اللي جمع اللي 10 ايام اللي ساعات 15 يوم، ويقول لك نروح ما نرجع الا ما يوفى العلوش، يروح للبلاد الا ما يوفى، يزمو يوفى. هل هذا عنده انعكاسات على صحه التونسي والتونسي؟ اكل اللحوم الحمراء دفعه واحده هكا بطريقه كأنه معناها مشتاقين للحم، رغم اللي ما فماش هذا، ماناش مشتاقين للحم صحيح، يمكن بعض الزواوي ما عادش خالطين عليه غلاف الايامات الفرطه، ولكن ما عندناش اشكال احنا نقص في ماكله اللحوم الحمراء، معناها موجوده عند العائله التونسيه موجوده. هذاك علاش حبينا نحلوا الكتاب مع المختصه في التغذيه ميرا دغمان، اللي باش نسألوها هذه الأسئلة اللي تطرح دائما وابدا واللي نبه لها ولكن ما نجمناش نتجاوزها. نقول عيدك مبروك دكتورة أن بيك الأخصية في التغذية أميرة دغمان.
1: عيدك مبروك سنين دائما، إن شاء الله ربي يحييكم لمثيله، وإن شاء الله تكونوا ديما في صحة جيدة يا ربي إن شاء الله.
0: السؤال، شكرا لك. السؤال يطرح روحه عفوا علينا الناس الكل، هل معناها باعتبار ذبحنا العلوش اليوم يلزم في الايامات المتبقيه نتاع الاسبوع مثلا اسبوع 10 ايام على الاقصى نكمل العلوش سيفيني نكمله كاملا؟
1: لا
0: ناكل يوميا علوش.
1: الحقيقة لا، على خاطر انا احنا نقولوا ديما نهار العيد وفين عيد ذيك الحرمان، لا على خاطر فما اللمة ومعناها نوسيون تاع الفروستراسيون، انه نحسوا بك الاحساس تاع الحرمان خايب، حتى لو كان احنا في حمية غذائية ولا كان احنا عنا امراض مزمنة نردوا بينا وكهو، اما العيد وفين عيد هو كحد اقصى انه ناكلوه معناها في جرة بعض اللحم. ومن بعد الحقيقة اكثر حاجة منصوح بها انه يكون استعمال مرة في الأسبوع، يعني مرة في الأسبوع نجم ناكل اللحم أحمر، هو الريكومونداسيون اللي تنجم تكون ما فيهاش مضرة على الصحة نتاعنا، أما راهو بشكل يومي على خاطره يضر، على خاطره فيه دهون مشبعة، معناها الدهون هذه كتنجم تضر لنا بارجة حاجات في البدن نتاعنا، وخاصة العبيد اللي تعاني ديجا من أمراض مزمنة كما اللي عندهم مرض الكوليسترول، معناها ارتفاع الكوليسترول في الدم، العبيد اللي عندهم ضغط الدم زيدا ما ننسيوش، وما ننسيوش برشا عبيد عندهم النقرس اللي هو يطلع لهم برشا لاسيدوريك اللي هو حمض البول اللي هو ياسر يتفرعس وقت اللي ناكلوا لحوم حمراء وناكلوا الراس وناكلوا الكرعين وكل الحاجات اللي نقولوا نحن لزبا، معناها اللي موجودين في المسار الكل نتاع العلوش هذيك، ينجم يقلقهم برشا وينجم يفرعس لهم المرض نتاعهم. وديجا نلاحظوا انه بعد ايامات العيد فما برشا عبيد تتقلق وفي برشا عبيد معناها صحتها تتفرع، فذيك علاش نحن ننصحوا انه نهار العيد وفين يعيد مسموح مثالش، وماذا بينا يكون في وجبه الفطور مش في العشاء، يعني وجبه بركه يكون
0: قداش الكميه الحم. معناها كيف تقولي مسموح النجم اليوم او اليوم يعملوا العصبان اليوم شقاله نتاع العصبان نكملها وحدي، شنو
1: الكمية تكون أكيد حسب واحد باش يكون حسب عمره وحسب زادة وزنه شنو اللي يسمح وطوله، معناها الكميات باش تكون معتدلة، ممكن نزوده شوية كما قلنا على خاطر أيامات العيد، هو في المعدل باش يكون ما بين 150 و200 جرام الوجبة متاعنا متاع اللحوم اللي هي البروتينات الحيوانية، ولكن في أيامات العيد نعرفوا أنه باش نزوده شوية أكيد ينجم ينوصل حتى يكفي 300 جرام ما يكونش فيها مشاكل كبيرة، ولكن ننصحوا ديما حتى لو كان كلينا وجبة الفطور وتكون كما قلنا خطر دسمة والكل، راهو نجموا في العشاء معناها ناخذوا لحوم بيضاء وإلا ناخذوا حوت وإلا نجموا هكا نتعشاو خفيف، على خاطر ماذا بينا ما يكونش الوجبات الكل فيها لحوم حمراء وبكميات كبيرة، ما دامنا باش نفوتوا شوية الكمية في نهار العيد وثاني عيد في وجبة الفطور نحاولوا إنه في وجبة العشاء تكون أكثر لحوم بيضاء وإلا حوت، ونحاولوا زيد راهو طريقة الطبخ تعاوننا برشا باش نقصوا من الدهون اللي هي تكون موجودة. مثلا التفوير به برشا معنى اللحم المفور ينجم نستغنيه على 80% من المواد الدسمة اللي تكون موجودة في طرف اللحم. الأحمر كما نعرفوا العلوش راهو دسم برشا أكثر من البقري، ونلقاو أنه قيمته الغذائية نستحفظوا عليها بالقدي بالقدي، معناها توسكي بروتينات، الحديد اللي موجود في اللحم نقعدوا مستحفظين عليه، معناها نحافظوا على قيمته الغذائية ونستغنيه على 80% من المواد الدسمة. التفوير هو أحسن طريقة للطبخ. وكيف كيف زاد عنا المشوي اللي هو يستقطر زيته، معناها مش نشويه في قلية ولا نشويه في حاجة تعاود يرجع يشرب زيته، أي حاجة تخليه يستقطر زيته. هذيك من الحاجات زادة اللي تعاون بالقدي إنه نفقده شوية مكل على الأقل المواد الدسمة اللي فيه.
0: المواد الدسمة متاع العلوش يقول لك بعض التوانسة، يقول لك دكتورة ميرا دغمان يقول لك توا ناخذ لها إيترا ولا اثنين سيترونات توا الأمور كل تولي لاباس. هل صحيحة هذه العملية؟
1: هو الحقيقة لو كان السيترونات باش يكون من غير سكر تكون نجم تكون تعاوننا بالقدي، خاطر كيما نعرفوا انه القارص هو يخفض مستوى الكوليسترول، يعاون زاد كيف كيف العباد اللي عندهم التونسيون، وهو بطبيعته معناه يطيح شوية التونسيون، معناه مع اللحم الاسوسياسيون تاعو به على الاخر. وكيف كيف هو غيش بالفيتامين سي، معناه غني برشا بالفيتامين سي القارص، معناه يعزز امتصاص الحديد اللي موجود في طرف اللحم الاحمر، معناه تفيدوا به بماكسيموم كطرف الحديد اللي موجود في اللحم. أما الحقيقة لو كان احنا سيترونات باش نحطوا فيها كمية متاع سكر، ونعرفوا نحنا الكلنا قديش السيترونات تاكل برشا سكر، معناه باش نعمل ايه ترى تبدأ فيها كمية كبيرة، دونك لهنين وليو ندخلوا في الخطر على خاطر كمية السكر هذي كتنجم تضرنا مع المواد الدسمة اللي باش تدخل. كيف كيف راهو بالنسبة للجازوت نفس الشيء، راهو من الحاجات اللي ياسر خايبة انه نجمع كمية متاع سكر كبيرة، لازم باش يصير لنا عنصر متاع هضم كبير، خاطر السكر هذيك باش يتخمر مع المواد الدهنية اللي موجودة في اللحم. نحسوا بك تفرشيكة فك اللحظة هذيك خاطر باش تبدا حاجة سائلة وباردة، وكيش كيف مثلا في الجازوز نحسوا هكا الليفي متاع الغاز اللي هو يقول لك باش يحصلني في الهضم، الوغ هو ليرا ويقتل البكتيريا النافعة اللي موجودة في المسار نتاعنا، بالعكس يولي بعد فما عنصر متاع هضم. تجشأ هذيك راهو بعد باش يصير لك مشاكل أخرى، كمية السكر اللي فيه كبيرة، دونك العبيد اللي عندهم مشاكل صحية كما مثلا اللي عندهم السكري وإلا اللي يتبعوا في حمية غذائية راهم باش يلقاو مستوى السكر في الدم طلع برشا برشا. وهذيك علاش احنا ماذا بينا ننصحوا انه نشربوا سوائل في العيد ولكن تكون بدون إضافة السكر. ننصح برشا راهو الحقيقة بالقارص والنعناع انه نرحيهم مع بعضهم، كما توا نشوفوا فيهم كما مثلا لي جو ديتوكس هكا ينصفوا برشا البدن من السموم، يخليوهم هكا يطردوا اكل الدهون اللي موجوده في الامعاء نتاعنا، يعاونوا بالجديد على الاحساس بالشبع باش واحد ما يفرطش في الماكله. وما ننساوش زيدة راو ديما أكتر في صلاة الخضرة، راو صلاة الخضرة مهمة على الأخر في العيد، ما ننساوهيش. صلاة المشوية هي لا على الأخر على خاطر خضرة مشوية واللي هي من الأطباق اللي نلقاوها ديما موجودة في العيد ننصحوا بها على الأخر، أما ديما خاطر ناكلوها بالخبز هذيك علاش ما نحسبوهيش ياسر اللي هي تكون صلاة. حاجتنا ديما بصلايطة خضرة، صلاة تكون صلاة تونسية توا وقتها مفوحة هكا بشوية نعناع من غير فزيت زيتون.
0: صلاة مشوية قلت ناكلوها بالخبز، معنا ما زمناش ناكلوها بالخبز،
1: هي بطبيعتها احنا الابيتود متاعنا انه صلاة المشوية ناكلوها بالخبز، وبالتالي باش تولي طبق رئيسي. اي حاجه باش تاكل بالخبز راه باش تولي طبق رئيسي، يعني اسم السلطه ما عادش فوالا ما عادش انا هي كمكوناتها صحيه الحقيقه. دونك احنا ماذا بينا مع قدمة الخبز اللي هي يا حبذا ما دمنا نعملوهم في الدار زاد الخبز نزيدوا فيه شويه قمح شويه شعير شويه نخاله، اي حاجه تجيب حبوب كامله اللي هي تعطيها قيمه غذائيه لقدمة الخبز نتاعنا، وتولي كمان زاد مستوى السكر نتاعنا يرتفع اقل وتشبع اكثر. ومعها كسلايطه الخضراء اللي هي نبداو بها ديما هي الاولانيه باش تكون لنا الحاجز اللي يبطئ امتصاص المواد الدهنيه والسكر اللي موجود في الماكله نتاعنا، ومن بعد نتعداو للبروتينات والاطباق الرئيسيه نتاعنا ديما مع مراعاه انه الكميه تكون معتدله، ونقسموا الوجبات نتاعنا. ما ناكلش وجبه كبيره فرد وقت ونقول من بعد تو خاطرني مانيش باش ناكل، ولكن ما قلت لازمني نكمل الجمعه هذه ومن بعد تو ما ناكلش اللحم. راهو الافراط كي يكون في كميه كبيره في وقت قصير راهو ينجم يصير مشاكل صحيه كبيره على الاخر.
0: أميرة درميل مختصة في التغذية، نحب نسأل هنا على حاجة موجودة عندنا، يقول لك احنا ما كليناهش عام كامل العلوش وغالي علينا ودا شنو، دونك في العيد خلنا نستغل انا يوميا نشبع من العلوش نطير وحشتي منه، عرفت هات نشبع، فبالتالي تولي ياكل برشا. ولاحظنا البارحه مثلا ملاحظه في الحومه شفتها، ما نعرفش كان عندك فكره عليها وتوضح لنا، برشا ماشيين يا للفارماسي دو غارد يا لك لي زانفيرموري هذوك محلولين يقيس في الدم ويقيس في السكر، معناها عبيت طلع لهم الدم من جرى شنو هذا؟
1: هو كما قلنا راهو اللحم كما قلت صحيح غالي، وبرشا الناس ما عادش تخلط انه قاعده تاخذ فيه معناها بكميات كبيره او معناها على شكل يوم، وانا ديما نقولهم راهو اللحم الاحمر راهو ماهوش منصوح، حتى لو كان عندك حتى لو كان انت قادر انه تشريه، راهو اللحم الاحمر ماهوش استعمال يومي، كل يوم نركب طنجرتي باللحم الاحمر راهو ماهيش حاجه صحيه، الدهون اللي فيه الدهون اللي فيه راهي ضارة، معناها ما تنجمش تستعملها بشكل يومي، يعني إلا ما تضر لك حاجة كما قلنا التنسيون تنجم تطلع الكوليسترول بشكل يومي كأننا نستعمله كل يوم، وكيف كيف زادة فما اللي هي مرض النقرس معناها اللي هو
0: هل الصغار للصغار ما تقلقش اللحوم الحمراء للصغار ما تقلقش، لأنه البعض يقول لك من أمثلة القديمة يقول لك قبل 40 إلى حدود 40 سنة كول علوش حتى كامل، بعد 40 سنة كول اللي يأكلوا العلوش، كول اللي يأكلوا العلوش شنو معناه؟ نشوفوا الخضرة هذيك كل الحشيش به. فهل الصغار بيسيرش مسموح لهم؟
1: كي يبدأ صغير أكيد شو هو كي يبدأ صغير ولا في وقت النمو متاعه ما فماش ياسر غستريكسيون في الماكلة، ولكن ديما نردوا بين على خاطر فما أمراض تكون جينية في البدن، يعني فما أمراض وراثية ساعات حتى مش بالماكلة تلقاه هو عنده أرضية مؤهلة للتنسيون ولا أرضية مؤهلة للكوليسترول، حتى لو كان ماكلته ساعات راي تكون بخفات، يعني فما عبيد ماكلتهم منظمة أما تلقى عنده الكوليسترول طالع، علاش؟ على خاطر الارضيه مؤهله وعنده الجانب الوراثي. هذيك علاش نحن توا راهو نردوا بالنا من عمر ابارتير من 25 30 سنه نردوا بالنا من كل شيء. هو بالنسبه للافراط في الماكله ديما خايب، الافراط ديما خايب، حتى لو كان معناه وزنك مثالي، حتى لو كان صحتك لباس، ديما واحد يكون في التنوع الغذائي هذيك حاجه منصوح بها على الاخر، ولكن ديما نكونوا متساهلين اكثر كما قلنا اذا ما عندناش امراض، اذا معناه وزننا يكون متوازن، واذا كنا في العمر صغار، دونك احنا نحاولوا انه ديما يكون عندنا عادات غذائيه سليمه، بيان سور هذيك حاجه مهمه على الاخر، وبيان سور العباد اللي عندها امراض باش ترد بلا اكثر من لازم، على خاطر في الايام هذه تكون ساعات الحالات نتاعهم حرجه شويه، ما ينساوش دواياتهم زاد اكيد، ما ينساوش شكل مارش هكا يدور الدم شويه العشيه، خاصه انه كما قلنا ساعات في الفطور وفي الوجبه نتاع الفطور القايله هكا نحاول ننزلوا شويه، معناها تقال ناكلوا كميه كبيره غيانك على خاطر مع اللمه ومع الناس الكل تحسنا انه نفرطوا في الماكله، دونك نردوا بينا على صحتنا، نشربوا برشا ماء خاصة برشا ماء، السوائل المهمة على الاخر، ولاحظوا خطر الدنيا توا سخنت شوية، كما قلنا الماء والقارص واللي هما يكون فيهم زادا حتى ماء وخل باهين برشا راهم لعملية الهضم، سورتو الخل راهو يعاون بالكدي على خاطر فيه بكتيريا نافعة تعاون عملية الهضم بالكدي وتقلل من امتصاص الدهون والسكر في الدم، هذيك علاش نجمو ناخذوا ديما مغيرفة نتاع خل في كاس ماء قبل ما نبداو الوجبة الدسمة نتاعنا ولا الوجبه اللي فيها كميات نتاع سكر، نقسموا الوجبات نتاعنا، ناخذوا نهار العيد وفين عيد ما نحرموش رواحنا، ومن بعد نمشيو اكثر في نمط نتاع مره في الاسبوع لحوم حمراء بكميات متناسبه، وماذا بينا تكون اكثر في وجبه فطور القايله مش في العشاء.
0: شكرا لك المختصة في التغذية ميرا دغمان، يعطيك الف صحة على هذه القراءة. ساعدوا على رواحكم، راهو تقريبا النظام الغذائي متاعكم النجم هو اللي يداوي ولا هو لطف عليكم يمرض. ساعدوا رواحكم، اللحم ماهوش هارب علينا، النجم يصبر. اه النجم العيساوية ماشي لما لشنو ماشيين باش نشوفوا السيد هذايا يسمع كلام أميرة دغمان ولا ما سمعش كلام أميرة دغمان الشيخ متاعنا. أي سيدنا الشيخ، هات نشوف هات.

0: الشيخ يحب مقرونة باهية وسخونة، جيبوا من هذا جونة يكشخ لي هاتك شيخ.
1: يا شيخ يا مرميل، يا شيخ يا مرميل، يا شيخ يا مرميل، خلي له هذا الشيخ.
0: الشيخ خرج الداعي.

0: اف ام
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: مال الشيخ يا مرنيخ المخرج عمل عليها كيف قال لي عيساوية البلوط هذه معروفة جدا ومن النجاحات اللي قعدت بالضمار متاعهم وبكل الكاريكاتور الممتاز. على كل خلينا نمشي واحنا للمهبة العيد يزمها تكمل اليوم هكا ولا لا؟ مازالوا دو كادو شو ما الأرقام اللي مازالوا عندنا الكادو أنه حويجة ممتازة نعرف جيدا أنه رقم 5 و4 باش يختاروا بين رقم 5 و4 لي كادو باتور أوميكس من ام جي وبقات الباس داكسي ب 50 دينار الحنبال بارك. هات نمشيو للتليفونات ونعرفوا شكون باش تحصل على لي دو كادو هذو. الو صباح الورد.
3: الو صباح الخير.
2: لالا مرحبا بيك الاسم ولا قبل نتكلم فيا عزيزه.
3: عيدكم مبروك
2: ان شاء الله سنين دائما. لالا
3: مريم المادية.
2: مريم شو ولا قبل لالا؟
3: حفيظ.
2: حفيظ من المهدية. انت قداش من اسماس بعثت يا مريم؟
3: واحد برك.
2: محظوظ هاي لالا واحد برك شي يجيب لنا كادو. فما رقم 4 ورقم 5 هما اللي مازالوا.
3: رقم 5.
2: رقم 5 خلينا نشوفوا مع المخرج هو اللي عنده امامه الليسته. باس ب 50 دينار باس داكسي 50 دينار حنبال بارك. مبروك عليك. شكرا ليك. مبروك عليك. المكالمه المواليه باش مش تختار احنا مباشره شو نقول لها الو وتفضل اول كادو نتاعك. الو على السلامه سي مصطفى. سي مصطفى مرحبا بك. اهلا وسهلا. ان شاء الله سنين دائما سيدي مصفى. سيدي مصفى الاسم واللقب معناها الكامل اعطيني اللقب ومن وين تكلم فينا؟
4: مصفى البريني من القراصنة.
2: مرحبا بك سيدي مصفى.
4: سيدي مصفى بخليك صحة توما.
2: متزوج وعندك صغيرات؟
4: بالطيارة.
2: عندهم باتور في الدار في الكوجينة المدام عندها باتور باهي هكا؟
4: لا لا
2: لا
4: لا
2: خويا العزيز الحظ تبسم لك ما غير ما تختار حتى نمرو الكادو هدايا باتور أوميكس من ام جي رائع للغاية وبصاحب تجربة يحكي معك بالتجربة. مبروك عليك الكادو متاعك سيدي مصفى باتور أوميكس من اداء ام جي. فليسيتاسيون خويا العزيز. شكرا ليك كل عام وانت حي مليون الف خير انت والعائلة الكل نورتنا سي مصفى. يلا فاصل ونختموا مع تهاني صفحة نعملوها متاع تهاني متاع مستمعينا ومشاهدينا للعزيز عليهم. التهاني تصير كيف تتصلوا بينا راهو نفتحوا لكم المجال في الحصة هذه وفي الحصص الكل على امتداد هذا اليوم كما البارحة زادة على 36 300 ألف 36 300 ألف ولا 73 275 800 73 275 800.

0: بتمنى لكم عيد سعيد.
1: إن شاء الله كل أيامكم عيد وأفراح ومسرات، إن شاء الله عديتوا النهار الأولاني والنهار الثاني زادة تعديوه كأحسن ما يكون في لمعة عائلية، هي أهم حاجة أيضا نستحضروا فيها معاني عيد الأضحى المبارك، وأيضا فكروا زادة في الناس اللي محتاجتنا وبش نمدوا يدينا لها، ما نسوهاش، خليهم يفرحوا زادة هما فنهارات الفضيلة هذه. هات نمشيوا مع بعضنا للتهاني ونستقبلوا الدفعة الأخيرة من المكالمات الهاتفية الخاصة بتهانيكم، ونذكر أنه التهاني متواصلة على موجات جوهرة اف ام تي في إلى حدود نهاية البرمجة، معنا حتى الماضي ساعتين الماضي ثلاثة متاع الليل. مرحبا بكم باش تشاركوا وتقدموا تهانيكم للعزيز عليكم. نقول ألو، أهلا وسهلا.
2: ألو
1: مرحبا. مرحبا بنفسي،
2: إن شاء الله عيدكم مبروك.
1: إن شاء الله سنين دائمة لله العزيزة. الاسم ولا قبل وين تكلم فيا؟
2: ربح الربع من الهدادرة.
1: ربح، محلى اسمك يا ربح، إن شاء الله ربح أمامك ودائما وابدا وانت رابحة.
2: عايشك عايش خويا جمعي.
1: يا ربح، عطينا الربح لشكون اليوم نهنيوه بعيد الإضحى؟
2: نهني يا أخواتي الكل وولادي بالخارج، واختي حبيبه ونقولها بيفرج عليها، ونجات وحسن في الجنوب، ومحمد وعائشه وزينه، وولد اختي مهدي ربي يبارك له او يحوس بي، زي من فرنسا ويحوس بي.
1: اي يعطي الصح يعطي الصح. واولادك وين يعيشوا؟ انت في فرنسا؟
2: في فرنسا، في كان وفي طولون وفي نيس.
1: ربي يحفظهم ان شاء الله وديما دعينهم بالخير، ربي ينجحهم ويحفظهم.
2: هم أمة محمد الكل، خاصة ولدي جمال بقديدة، ربي يخليه وإن شاء الله عيده مبارك ويخلي له صغيرته ويبارك له في صحته ونظرة
1: إن شاء الله. يلا ربي فضلك وربي خليك لله العزيزة، نورتنا وشرفتنا. نمشي للمكالمة الموالية. ألو، عسلامة وصباح الورد وصباح الأمل. ها؟
3: ألو عسلامة.
1: لله مرحبا بيك.
3: مرحبا، عايشك، صباح النور،
1: صباح السعادة، صباح الفرحة، فرحة ثانية أيام العيد. أعطيني الاسم ولقب من تكلم فيه.
3: كل عام وانتم حيين بخير، سنين دائما في حياتي.
1: شكرا ليك لله. الاسم ولقب من تكلم فينا؟
3: هيفا السالمي من القرواء.
1: هيفا السالمي من القيروان العزيزة الغالية. هاي هيفا، لشكون التهاني متاعك بالعيد؟
3: والله نحب نقدم تحية أول حاجة لماما وبابا، ربي يفضلهم إن شاء الله، أختي رباء، ونحب نقولها مبروك مرة أخرى، مازال كيف تخرجي.
1: اللهم صل على النبي.
3: ونحب نقدم تحية لميمة وخوالي وخالاتي الكل، وما نسالش نسميهم.
1: سميهم بايش؟
3: نقدم تحية لميمة
1: وبابا
3: علي. ميمة اسمها جميلة.
1: جميلة، ميمة جميلة، وبابا علي. هاي
3: ونقدم تحية خالي جمال، خالي لطفي، خليل، طا فتحية، طا صابرة، طا زمردة، طا صبرية، خالتي مروة ما روحتش معايدة في مسيء، قدم لها تحية هي وصغارها وراجلها.
1: وكهوة خالك حاتم ليه؟
3: ايوه خلي حاتم بتبيعك، كل عام انت حي بخير في حاتم، ربي فضلك ربي يبارك لك.
1: انت ربي خليك، وان شاء الله من المعايدات الفايزات واللي
3: اللهم امين
1: واللي متالقات وناجحات باذن الله. شكرا ليك، كل عام انت حي مليون الف خير. نذكر كونه تتواصل ليزيميشن نتاعكم الكل على مدار الساعه في برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى في يومه الثاني. البرمجة فيها التهاني سهرة، فما حتى سهرة خاصة بتهاني الرياضيين وتهاني وأماني المستمعين والجوائز على امتداد نهار كامل اليوم حتى لليل. فأبقوا معنا على موجات جوهرة FM TV. شكرا لكم على المتابعة، شيء طيب للجميع، نتلقاو بإذن الله غدوة من 6 متاع الصباح للتسعة في متينالكم صباح الورد مع الإكيب كاملة بإذن الله. تلقاو كل المتابعات ورافقوكم في العودة، فما اللي باش يختار يروح غدوة في الصباح تلقانا معاكم في الطريق كما تقولوا انتوما إذاعة جوهرة إذاعة لوتوروت، هذا شرف لي. نحن باش نكونوا الرفقاء نتاعكم انتوما في لوتوروت وفي أي طريق من الطرقات الوطنية والسريعة. شكرا لكم، شاي طيبة للجميع، كل عام وانتوما حيين، مليون ألف خير، باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نسق قوى التزويدية في السوق ببير القصعة خلال فترة عيد الأضحى تتسم بطفرة مهمة ووفرة لافتة في الكميات المعروضة من مختلف منتجات الخضر والغلال، لا سيما وأن الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك تتسم بارتفاع معدلات الاستهلاك العائلي. وبيانات صدرت عن إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة يوم 26 من ماي تفيد بأن الحركية التجارية بالسوق قد تصاعدت بشكل ملحوظ وسط توافد مكثف وبصفة يومية لتجار التفصيل للتزود بالمواد الأساسية. وبالرغم من هذا الطلب المتناوي وتصاعد وتيرة الاستهلاك، سجلت أسعار البيع بالجملة لمعظم أصناف الخضر والغلال استقرارا ملموسا في معدلاتها المتداولة وفق المصدر ذاتها. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفيد بأنه تم أمس توزيع 1240 كيلوغراما من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل كيلوغرامين لكل منتفع، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى. كما تم وفق بلاغ الاتحاد تنظيم زيارات عائلية لتبادل التهاني بين المقيمين بمراكز رعاية كبار السن التابعة له وعائلاتهم، إلى جانب تمكين عدد من كبار السن من قضاء أيام العيد لدى أقاربهم، بما يساهم في دعم الروابط الأسرية وتعزيز التواصل العائلي. وشهدت مختلف مراكز الرعاية تنظيم برامج ترفيهية وأنشطة جماعية ومآدب عيد جمعت كبار السن بالإطارات المشرفة والأعوان في محاولة لتوفير أجواء عائلية تعزز الأحساس بالمرافقة والرعاية خلال هذه المناسبة الدينية. أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي تنتفع بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة خلال قافلة صحية انتظمت بالمدرسة الابتدائية الأمل بمعتمدية المازونة من ولاية سيدي بوزيد. وانتظمت هذه القافلة ببادرة من جمعية أصوات نساء بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا. وتهدف هذه المبادرة إلى مزيد تعزيز الخدمات الصحية العمومية وتقريبها من النساء في المناطق الريفية والداخلية ضمانا لحقهن في الصحة والكرامة.

0: مزيد من التفاصيل. ولم يعلن بعد عن حصيلة رسمية للضحايا، ولم تتوافر معلومات عن أعمار الفتيات المقيمات في المبيت.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: حرنجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا لبعض باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حفلة متنوعة وما تكمل كان بيكم. ما تكمل كان بيكم. بمساهمة
1: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك كل يوم حنا بعل بارك قنطاوي نيتي نيتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة اف ام
2: تتمنى لكم عيد سعيد.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. جمعية تونسي تحذر من رجل الحرب البرتغالي بعد رصده في سواحل طبرقة. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا. وفي ثاني أيام العيد 11 شهيدا بغارات للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، جمعية تونسي للعلوم التشاركية تنبه إلى ظهور الكائن البحري ما يسمى برجل الحرب البرتغالي بسواحل مدينة طبرقة أين رصده أحد المواطنين، مؤكدة ضرورة نشر الوعي والتصرف الصحيح وعدم نشر الهلع بشأن التعامل مع هذا الكائن البحري، معتبرة الجمعية أن وجود الفيزالية وحتى بعض أنواع القناديل البحر الحريقة وفق التسمية المحلية في البحر هو ظاهرة طبيعية موجودة في كل بحار العالم، خاصة مع تغير الظروف المناخية والتيارات البحرية، داعية في بلاغ صادر عنها إلى ضرورة توخي الحذر خلال الفترة الحالية، خاصة مع تزايد تسجيل ظهور هذا الكائن بالسواحل التونسية. هذا وشددت الجمعية على ضرورة تجنب لمس رجل الحرب البرتغالي أو الاقتراب منه حتى في حال كان نافقا، باعتبار أن سميته قد تبقى فعالة لساعات طويلة بعد موته، والاكتفاء بتصويره عن بعد عند مشاهدته، علما وأن هذا الكائن البحري يعد من الأنواع الخطيرة نسبيا على المصطافين ومرتدي البحر، نظرا لما تسببه خيوطه اللاسعة من ألام وحروق جلدية قد تكون شديدة في بعض الحالات. ويذكر أنه تم يوم 29 من مارس المنقضي رصد عدد محدود لم يتجاوز 10 من رجل الحرب البرتغالي بشاطئ سيدي مشرق من ولاية بنزرت، وسجل ظهوره لأول مرة في تونس سنة 92 و900 و1000. وزارة التربية تعلن اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 6

0: ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة. وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان المقبل. من أخبار مجلس نواب الشعب، لجنة المالية والميزانية تعقد يوم الاثنين المقبل غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفق وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر بمقر البرلمان لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. هذا وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. دولياً، في ثاني أيام عيد الأضحى استشهد 11 شخصاً على الأقل بينهم أطفال فجر اليوم بغارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جنوب لبنان. ويأتي ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل وخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل جندية من صفوفه يوم الأربعاء إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان، مما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع مارس إلى 24 جندياً. أسعار الذهب تنخفض إلى أدنى مستوى لها في شهرين اليوم، إذ دفعت هجمات أمريكية جديدة على إيران أسعار النفط للارتفاع بما يتجاوز 3%، مما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وألقى ذلك بظلاله على توقعات أسعار الفائدة. ختاماً، مصدر حكومي يمني يؤكد اليوم وفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي بعد معاناة مع المرض، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض. ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، إذ بدأ مسيرته العسكرية مبكراً في جنوب البلاد وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيراً للدفاع ثم نائباً للرئيس علي عبد الله صالح منذ عام 1994. وتولى هادي بشكل انتقالي رئاسة البلاد ضمن المبادرة الخليجية بعد الاحتجاجات عام 2011 و2000 التي أطاحت بنظام صالح قبل أن ينتخب رئيسا توافقيا للبلاد عام 2012 و2000 لقيادة مرحلة انتقالية هدفت إلى إعادة الاستقرار وصياغة دستور جديد.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
3: غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيسير قريبة مني.
7: أجملكم
8: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
9: مرحبا بكم في انفو سبور. البدايه بالدور النهائي لكاس تونس

0: كرة القدم لحد القادم الأربعاء متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي بإرادة الترجي الرياضي الجرجيسي، يواجه الترجي الرياضي التونسي. حكم ساحة باش يكون نضال الطيف، وفي غرفة الفار الحكم مجدي بلغ. المنتخب التونسي وصل تحضيراته في تبرقة قبل أولى مقابلته في مونديال 2026، والبارح كان اكتمال النصاب، يعني 26 لاعب تحذمت الإطار الفني بقيادة المدرب صبري اللموشي بعد التحاق كل من الثلاثي حنا بعد المجبري، ريان اللومي، حازم المستوري، وآخرهم كان عليل عبدي. حصة تمارين اليوم باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام. نهائي مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجابسي ونادي حمام الأنف، موعده بعد غدوة السبت الأربعاء على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة، مباراة حكمها فرج عبد اللاوي، وحكم الفار باش يكون أمير لصيف. نواصلوا مع النهائيات، وغدوة الجمعة نهائي الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الأربعاء في ملعب مصعب بن جنات بالمنستير، تقدم سقيت الدائر يواجه أمل الرياضي بحمام سوسة، وزوز فرق كانوا صعدوا للرابطة المحترفة الأولى، مباراة حكمها حسام بن ساس. اليوم مع نصف نهائي كأس أمم إفريقية أقل من 17 سنة للدور حاليا في المغرب، والمنتخب التونسي كان انسحب من الدور الأول الخمسة. مصر اللي كانت في مجموعة تونس تواجه تنزانيا، الثمانية المغرب اللي كانت في مجموعة تونس، زاد تونس والمغرب ومصر كانوا في نفس المجموعة، قلت الثمانية المغرب اللي كانت في مجموعة تونس تواجه السنغال. نذكروا أنه العشرة منتخبات كانوا تأهلوا للمونديال أقل من 17 سنة اللي بيش يدور في قطر الصيف هذا. الموعد الرياضي القادم بيش يكون ماضي ساعتين. عجيل إنرجي قدمت لكم أنفوسبورت.
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
2: تفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه وبعضنا في قوم عيدك اليوم. جوي العزيز عليك العيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تمني لكم عيد سعيد.
1: اهلا وسهلا، نص النهار و13 دقيقة، صباح النور ولا مساء النور، المهم عيادي وسنين دايما. مرحبا بكم الناس الكل، موعد جديد على الدنيا وما فيها، جوهر اف ام وعلى جوهر اف ام تي في، كما قلنا برمجة خاصة بعيد الاضحى المبارك. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير، ربي يحييكم الامثال وانتم والفاميليا بتاعكم الكل، احبابكم اصحابكم. تكلمونا وتشاركوا معنا في المباشرة 73 275 800 ولا 36 300 ألف. عنا برشا كادوات ورحبوا بكم اكيب كاملة، غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج، نرجس قلالة في الديجيتال. ونبداو مع بوش في انزاد النبي.
0: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: فارس بغداد ورجعنا معكم في البرمجة الخاصة بعيد الأضحى المبارك عيدي وسنين دايما كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. مرحبا بكم، مرحبا بتليفوناتكم 73 275 800 ولا 36 300 ألف. نذكر بالكادوات اللي تنجموا تربحهم معنا اليوم إذا تبعتوا حرف A على 85 990. أنا برشا كادوات، أنا بلندر وميكس من أهداء إم جي بون داشا قيمته 100 دينار، أبيمون فام جون وفي من أهداء بينك أند غراي، مونجيلا من أهداء سيتي واتش لا ميزون دي مونتر، أنا زادا باس داكسي قيمته 50 دينار من أهداء حنبال بارك، وإكيليبراج من أهداء سامس بنوماتيك حرف A على 85 990. تنجموا تكونوا أنتم من الفايزين. مازلنا معكم للأربعة العشية.
1: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.
0: عيدي وسنين دائما. مرحبا بتليفونات زادة 73 275 800 ولا 36 300 ألف. معنا أنور من سيدي بوزيد، أهلا وسهلا أنور. مرحبا، أهلا
2: وسهلا بكم، عيدكم مبروك
0: سنين دائما، عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
2: يعيشك.
0: صفا أخويا.
2: الله الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي ايش عملت البارح وش عملت اليوم وحكي لنا شوية كيفاش تعدى جو العيد؟
2: والله جو العيد
0: أمس
2: الحقيقة هو خير من اليوم بصراحة. أنا ذبحنا العلوش وشوينا وكذا وإن شاء الله كل عام الحين بخير وكهو. أما العلوش هو غالي شوي الحقيقة، غالي شوي
0: هكا ميسير شربي مع زوالي وميسير كل قدير وقدره. علاش كون باش تعيد أنور؟
2: الله نعيد على عيدي لكل فرد فرد.
0: أي
2: ونعيد على جمعيتي الترجل التونسي.
0: أي
2: ونعيد على أي واحد يعرفني وكهو والشعب التونسي كله، وإن شاء الله ربي ينصر فلسطين.
0: آمين. اي
2: كاو
0: ما تسمي حد في العائله تخاف خويا ما مشيش نغشش.
2: لا فرد قلت فرد نقا نسمي فيهم نا واحد.
0: اعطينا اساميهم يسير شيخ، مش ديما راك تكلم
2: معنا في الراديو
0: في التلي و...
2: عندك الوالد قليعي
0: ربي فضله. اي
2: والوالدة حسنة.
0: اي ربي فضلها زين.
2: واخوتي علي ودر وحنين.
0: اي
2: وكو انا هذه العائله هذه العائله.
0: باهي باهي، أما حبيتك زادة تحية المنتخب مدامنا على أبواب كأس العالم.
2: أي تحية لي وتحية إن شاء الله من المنتخب يوصل من
0: الأدوار المتقدمة في كأس العالم الدور الجاي ويعديهم ماتشوات بطولية على الأقل ويكونوا محاربين
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة يا أنور.
2: علاش لا ما نوصلش للنهائي
0: إن شاء الله. باهي باهي باهي
2: إن شاء الله.
0: واحدة واحدة ما يصيرش. يلا تحية ليك أنور وتحية لأهلي سيدي بوزيد الكل. معنا الشادلية من القلعة الصغيرة، أهلا وسهلا شادلية، عيدك مبروك.
3: عيدك مبروك علينا وعليك. شنو
0: أحوالك؟ لاباس عليك؟
3: لاباس عايشك.
0: عايشك يا شادلية. أي شو عملت؟
3: شادلية برقية، قول شادلية برقية.
0: شادلية برقية. إيه. شخصياً. هكا ولا؟ مش شخصياً، شادلية برقية كهو. قد تقول شادلية كهو. شاد ليك اهو مشيت شاد ليك
3: العيد على ولدي في السعوديه.
0: اي
3: مهدي الوحيشي.
0: مهدي تحيه ليه ولد شاد ليه.
3: وعلى كافه العائله في القلعه الصغيره.
0: اي تحيه ليهم الكل فرد.
3: وعلى وعلى اخواتي الكل كاير في القلعه الصغيره قلت لك.
0: اي
3: وعلى خالتي حبيبه في الزهره في تونس.
0: اي
3: وعلى بنت اختي بودور وعندها ولدها ان شاء الله ينجح في الباك في سكره.
0: اي ربي ينجح ان شاء الله.
3: وانا جميع اللي يعرفوا شادلية برقية. وعندي واحده زاد جارتي كانت تقبل في سوسه تسكن مريضه توا في شط مريض.
0: بسم الله عليها ان شاء الله بس ربي يشفيها.
3: يعيشك يعيشك. وانا كل كيف العائله كل يفرحك ويعيش
0: يعيش واللي يعرف شادلية برقية الكل.
3: ايه واللي يعرف شادلية برقية الكل
0: فردا فردا
3: فردا فردا
0: ربي يحفظك شادلية. ميرسي بوكو زادة تحية ليك نسلم عليك برشا زادة. يلا بسلامة شادلية. نذكركم 73 275 800 ولا 36 300 ألف. سلموا على مايا في النمسا، سلموا على بي بي ام معنا زادا كيف نرمين في كندا، كل تونسي مقيم في الخارج زادا ينجم يشارك معنا يزيد كان 216 على النمر بتاعنا 36 300 ألف ويكون معنا في المباشر ويوصل سلامه للعائلة. فوزي بن قامرة خمسة وخميس وبرشا غنيت حلوة تستنى فيكم.
1: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: وعشرة بين تونس الوين.
1: نص نهار و52 دقيقة. سمعنا ناس مردوني ورجعنا معكم من جديد. ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. معنا زكية من قبل اللي تعيش في تونس.
2: ألو.
1: زكية سنين دايما عيدك مبروك.
2: عيدك مبروك وانت باللمسة لعايشة.
1: ربي يحيك لمثاله. شنو أحوالك؟
2: عايد على أمي أول حاجة. أمي يامة الهاشمي.
1: أي
2: يامة الهاشمي شوف لحد قبلي.
1: تحية ليها.
2: ونحب نكرم كناينها ربي يشفاها. أمي يا مريضة
1: إن شاء الله اسم الله عليها ربي
2: يشفاها. عاملين معاها كناينها نكرمهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ألو.
1: أي معاك معاك.
2: أي نكرمهم عاملين معاها يعني أكثر من بناتها وأكثر من أخواتها من كل شيء. كرمهم بهذا العيد ونعيد عليهم.
1: أي
2: مهليلي على أمي. طيب. وربي إن شاء الله يشفيها يا أمي إن شاء الله. وعيدها مبروك كل عام وانت وهي بخير. وعلى أهلي وأخواتي وعلى قبلي كاملة في سوق لحد ما تندي سوق لحد.
1: تحية لها قبلي كاملة
2: وعلى تونس وكله. نعيد عليكم كامل للوحد كلاحكم من نامس لليوم راه.
1: مرحبا بك هاك تحصلت علينا.
2: يعيشك وكل عام وانت يحيك بالأمثال وبارك الله فيك.
1: يعيشك يا زكية تحية كبيرة.
2: أي في تونس يعني توقيع مهس على يومي في العيد ما تعرف لهم.
1: أي نميمة العزيزة
2: ربي يشفيها وكهو.
1: ربي يشفيها إن شاء الله ربي.
2: أمي بالدنيا ونكرم كناينها واحد واحد مش لازم نسميهم. نكرمهم يعني عاملين معاها أكثر ما تتصور فيها.
1: هاو به يعطيهم الصحة ومش مزيئة.
2: وكل عام وانت مبخير
1: هذيك الأم راه هذيك الأم
2: من دايما عايزة ماذا بي يعني على الأم ما تمش أغنية ست الحبايب.
1: أي مثلا أي توم برمجوها
2: أي نهديلها الأغاني هذه وكل وغاني على سيد النبي كانت هذه نهديها الأم اللي سبقت له.
1: أي به اللي سبقت لأس مردوني.
2: أي إن شاء الله كل عام وانت شتاكم الجوثة يعني نعرفها جوهرة.
1: اي مرحبا.
2: اي وربي ان شاء الله سنين دايمه ونعيد على الامه الاسلاميه كله كل عام وانتم بخير.
1: يعيشك يا زكيه تحيه كبيره ليك بسلامه. معنا مفيده من القلعه الصغيره. مفيده اهلا وسهلا. على السلامه عليكم. مبروك.
3: على السلامه غالي. شنو احوالك؟
1: شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
3: كل عام تحيه بخير. كل عام تحيه بخير انت والعزيز غالي.
1: يعيشك ربي يخليك يا مفيده.
3: ربي يعيش وربي يطول في عمرك. ربي يطول في عمرك.
1: امين يا رب.
3: اني مفيدة برقاي من القلعة الصغيرة. نحب نهدي كافة الغنيات والكل كل كل لاخواتي اخواتي الكل.
4: زكية برقاية قصيدة. عندي برشا اخوات راه.
1: هي زادة سلمت عليكم راهو زكية.
4: اي اختي بكري شدية
1: احلاها كي تحصلتوا على بعضكم هكا معنا.
4: اي
1: كان في بالي راني عديتكم مع بعضكم وتكلمتوا هكا مع بعضكم.
4: احنا زاد على بعضنا شوي.
1: هاي معناها تكونوا معنا همزة تواصل جوهر اف ام بين الأخت واختها معنا بعد على بعضكم في الدنيا.
4: يبين لك كون احنا متعرفين برشا بجوهر اف ام.
1: هاي باهي ان شاء الله ديما في الخير.
4: باهي نكمل لاخواتي زكية برقية رشيدة زينب شدية رضا منذر لطفي المرحوم لطفي ان شاء الله جنة منذر ومنية وبسمة وسوليف وكل كل كل نهدي لهم كل أغنيات جوهرة اف ام وعلى راسهم ولادي محمد عزيز عزة عاطف وزوجي منجي ولاد اختي زادة في الخارج ولاد اختي بنت اختي نشرين ولادها ولاد اختي ايمن ومرت ولاده ولاد اختي رأفت مرت ولاده ولاد اختي الاخر زادة رامي. وإن شاء الله إن شاء الله بنت أختي بودور ولدها زاد آدم إن شاء الله ينجح في البعد ونعمل إهداءات في جوهرة اف ام
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
4: وخالتي حبيبة في الزهرة
1: أي.
4: والكل كل جيريني الكل وعلى راسهم على راسهم جماعة سيرفيس ميدسين فيزيك في سهلول.
1: أي تحية
4: فرمير خاطر في سهلول خرجت ريتريت ونادي لهم ونقول لهم عيدكم مبروك فردا فردا وعلى راسهم سونيا الجمي وفنان الفريق وخالد خالد معرف.
1: تحية لهم تحية لهم
4: الإطار وكل الزملاء والزميلات
1: والشبه الطبيه اللي يخدموا سواء في سالون في حشاي
4: في كل والشبه الطبي كل
1: قطاع الصحه الامن الكل زاده تحيه لكم
4: كل كل كل كل, كل كل في هذا النهار المبارك وان شاء الله كل عام انتم حيين بخير
1: يعيشك مفيده وانت بنفس
4: الشيء بارك الله فيك يا
1: تحيه غير. كبيره ليك وربي يخليك وربي يحفظك زاده ميرسي مفيده باي باي يلا عنا باش نسمعوا بعد شوية مايكل جاكسون سبيد ديمون سينون زادة باش خليكم مع موعد موجز أخبار ماضي ساعة مع بسمة سعيدية ونرجع لكم
5: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد

0: كل سبت 9 ل 10 ليلى البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
2: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
3: كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قدمت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنين توضيحات حول الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول الممنوح طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 39 والمؤرخ 1 جانفي 2019. ويهدف هذا البرنامج الوطني إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة وشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا على تخطي عقبة التمويل الذاتي وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية الميسر لامتلاك محلات سكنية لائقة. تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. دوليا، تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 31 بعد 200 على التوالي، رغم التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة عربية وأمريكية في أكتوبر من عام 2025 والذي دخل حيز التنفيذ في 11 من الشهر نفسه. وفي هذا السياق، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ الفلسطيني باستشهاد 10 فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف منزلا وسط مدينة غزة. يحل عيد الأضحى المبارك لهذا العام بينما يعيش 360 طفلا فلسطينيا و84 أسيرة بعيدا عن أسرهم في سجون الاحتلال، ويعانون الحرمان والإبادة المنظمة باعتبارهم جزءا من 9400 معتقل فلسطيني قضوا كذلك العيد في سجون الاحتلال وفقا لآخر الإحصائيات التي قدمها نادي الأسير الفلسطيني. على الجبهة اللبنانية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة اليوم الخميس استهدفت شقة في منطقة الأجنحة الخمسة الشويفات الضاحية الجنوبية لبيروت، والإعلام العبري يزعم أن الهدف من الهجوم هو عملية اغتيال لأحد القادة الإيرانيين البارزين. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: حياتي.
1: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: هي مع الشاب خالد. احنا مازلنا معكم في برمجة خاصة بعيد الله يرحل مبارك عيد يوسين دايما. كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. ذكر بالكادوات إذا تبعتوا حرف A على 85 990 A كيما عيدي تنجموا تربحوا معنا الكادوات اللي حضرناهم لليوم. بلندر من إهداء إم جي بلندر هوميكس، سينو بوندا شا قيمته 100 دينار، بيمو فام جن وبنات زادا بينك أند جراي يهديونا البوندا شا هدايا. مونجالا من اهداء سيتي واتش، باس داكسي قيمته 50 دينار من اهداء حنبع البارك، ويكيليبراج من اهداء سامس بنوماتيك. هذوما الكادوات اللي استناو فيكم. نمشيو للتليفونات. معنا سميحه من خزامه. عسامه سميحه عيدك مبروك وكل عام وانت طيب. مرحبا سميحه، شنو احوالك؟
1: لاباس،
0: هاي صحابك انت؟ لاباس، كل عام وانت طيب. خير، يعيشك ربي يحييك.
1: نمثالو صفا، الحمد لله.
0: هاي ايش عملت البارح؟ قل لي كيفاش كان نهارك البارح.
1: يا ربي تحني ولاد حلال ولاد حلال، يعني تيما وربي اللي تام اعطوني رسالة الحمد. جيران مش جيران، ما عبيدة فين جيران سبقا.
0: ربي كثر من الناس الخير ان شاء الله.
1: عايش في حمود جيب.
0: قل لي على شكم مش تعايد سميح؟
1: عايد على ابنتي، على خالي ابجي بالحاس الحاس، وحبيبة بالحاس الحاس خالتي.
0: هاي
1: وخالتي نجيب
0: هاي ان شاء الله يسمعوا فيك زعما.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله نسلم عليهم الكل ونسلم عليك انت سميحة.
1: وانتوما
0: يعيشك يا سميحة. ميرسي يا سميحة، بارك الله فيك زادة، ان شاء الله عيد مبروك. نمشي مع سيد علي من سوسة زادة. اهلا وسهلا سيد علي، مرحبا.
2: اهلا وسهلا بك اخويا، ان شاء الله كل عام وانتم بخير وانتم بخير. يحيينا ويحييك اخويا، والله الحمد لله في خير ونعمه.
0: الحمد لله
2: ربي. أولا أجواء العيد إن شاء الله ترجع لنا خير من نقولوا العام الجاي إن شاء الله خير من السنة، وهي ماشية إن شاء الله. ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: ونحب بالمناسبة هذه نعيد على أخوتي يعيشوا في هولندا، فاطمة وولفة ورجلها الصادق وصغاره سمير وصغاره، وإن شاء الله ربي يحفظهم ويحفظ جميع المؤمنين، وإن شاء الله يجيبنا على أقرب وقت يصيفوا بحدنا رغم استحشناهم برشا. ونبلغ سلامي لنشيكي حبيبة هذه هي تسكن الحياة الرياض، معيد عليها زادة هي
0: هاي.
2: إن شاء الله ربي يحفظها.
0: أمين.
2: وانتو ما زادة على روس ما زادة، ربي يحفظكم ويعطيكم إن شاء الله.
0: يعيشك سي الحبيب، حتى انت زادة ربي يحفظك ومرسي على التليفون هذا يا خويا، وربي يطول في عمرك. سلام عليك برشا زادة، تحية ليك. احنا مازلنا مع التليفونات كما قلنا 36 300 ألف ولا 73 275 800 باش تشاركوا معنا في عيادي وسنين دايما على الدنيا وما فيها. جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في.
3: جوهر اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

يلي ظالمني.

0: تتمنى لكم عيد سعيد.
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

0: حنجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حفلة متنوعة وما تكمل كان بيكم. ما تكمل كان بيكم. بمساهمة
1: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند غري إم جي يفرح قلبك كل يوم حنبع البارك قنطاوي نتي نتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جوهرة اف ام
2: تتمنى لكم عيد سعيد.
0: Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. نضال الطيف هو حكم نهائي كأس تونس لكرة القدم لحد القادم الأربعاء متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. كما قلت حكم ساحة نضال الطيف، مساعد أول خليل الحساني، مساعد ثاني أحمد الضويوي، حكم رابع سيف الدين الورتاني، حكم احتياطي أمان الله الحجري، حكم الفار مجدي بلاغة، مساعد الفار الأول حسن النايلي، مساعد الفار الثاني عمر بردح. منذ قليل انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. بالنسبة لجماهير الترجي التذاكر تباع حصريا عبر الانترنت، بالنسبة لجماهير الترجي جرجيس التذاكر المخصصة للمدارج الفيراج تباع إلكترونيا، وبقية التذاكر بالنسبة لجماهير الترجي جرجيس تباع في الأماكن المعتادة في مدينة جرجيس. بداية من غدوة الجمعة العشرة من بتاع الصباح الفيراج 15 دينار بالنسبة لجماهير الترجي أو جماهير الترجي جرجيس، بلوز 25 دينار، المدارج العلوية 35 دينار، المدارج السفلية 50 دينار. نهائي مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف السبت بعد غدوة السبت الأربعاء على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة. مباراة حكمها فرج عبداللاوي، مساعد أول مروان سعد، مساعد ثاني أيمن إسماعيل، حكم رابع أحمد ذوادي، حكم الفار أمير لصيف، مساعد حكم الفار وسام بوغطاس. كما قلنا الفائز من مباراة الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف يصعد للرابطة المحترفة الأولى. غدوة الجمعة نهائي الرابطة المحترفة الثانية الأربعة في ملعب مصر بن جنات بالمونستير، تقدم سقيط الدائر اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الثانية يواجه أمل حمام سوسة اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى في المجموعة الأولى. مباراة حكمها حسام بن ساسي، مساعد أول محمد أمين مانسي، مساعد ثاني محمد علي درويش، حكم رابع أنور العكروتي. مباراة هذه ما فيهاش غرفة فار. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحذيراته في تبرق قبل أولى مقابلته في مونديال 2026، والبارح كان اكتمال النصاب، يعني 26 لاعب تحت ذمة الإطار الفني للمنتخب، التحاق كل من حنبع المجبري، ريان اللومي، حازم المستوري وعلي العابدي. حصة التمارين اليوم باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام. المنتخب بيوصل تحذيراته في تبرق، بعدها نهار الأحد يسافر لفيينا يلعب مباراة

0: نادي النادي الصفاقسي توج بعديد الألقاب والبطولات في مختلف الفروع محليا إفريقيا وعربيا، وتقمص زي الفريق عديد الأسماء البارزة اللي ما زالت راسخة في أذهان التونسيين إلى حد الآن: حمد العقربي، محمد علي عقيد، مختار ذويب، حاتم الترابلسي، اسكندر سويح وغيرهم. كل عام والنادي النادي الصفاقسي وجماهيره بألف خير. الموعد اليوم مع نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أقل من 17 سنة اللي دور حاليا في المغرب الخمسة، مصر تواجه تنزانيا، 8 المغرب تواجه السنغال. نذكر أن المنتخب التونسي كان سحب من الدور الأول في مسابقة كان المغرب أقل من 17 سنة، مسابقة فيها 16 منتخب والعشرة منتخبات إفريقية الأولى هما اللي يتأهلوا للمونديال. المنتخب التونسي انسحب من الدور الأول وما نجمش يتأهل لمونديال أقل من 17 سنة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: نرجعوا من جديد عيد يوسين دايما كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. نسلم عليكم الكل، نسلم على طاهر الزرلي في القلعة الكبيرة، تحية ليه، تحية الناس القلعة الكبيرة الكل. تنجموا تشاركوا معنا على 73-275-800 ولا 36-300 ألف. إيمان في إيطاليا تحب تسلم برشا برشا برشا على أمها وبوها والعائلة الكل، ما شغطوا بوها لولو على أمها هندودة، ربي فضلهم ربي يحميهم، تقولهم توحشكم برشا، تقولهم عيدكم مبروك وسنين دايما، وإن شاء الله العيد الجاي ولا اللي بعد ولا في أقرب فرصة تلقوني بحذكم وتلقونا ملمومين في الخير، ربي يحفظهم ربي يحميهم. مومو نسلم عليه، محمد فطناسي زلنا معنا لقاية هدايا طوية، بعثنا ديديكاس كيف كيف للعائلة الكل. غالية معنا زادة، احنا معنا تليفون من هندة من سوسة. هندة عسلامة.
1: عسلامة يا غازي،
0: عيدك مبروك وسنين دايما
1: علينا وعليك. قبل كل شيء نحب نعيد على جوهرة اف ام الكل اللي يخدموا فيها الكل بالصغير بالكبير، هذيك هذيك نوار سوسة،
0: مش غريب عليك يا هند، ربي يعزك وربي يخليك
1: بيانشير مالا به، وبالأخص اللي يردوا على التليفونات على أخلاقهم الطيبة بارك الله فيهم.
0: جمال تحية لي زادة طوح،
1: جمال وسعاد وعلي وكلهم الكل وقلتوما والكلكم، وبربي نحب نعمل تحية، نحب الفناء والهيبة والكل كل كل اللي يخدموا اللي يخدموا فيه، وسعاد قلنا بارك الله فيك على أخلاقك الطيبة في التليفونات. به قبل كل شيء نحب نرحم على أمي ونقول لها الله يرحمك وينعمك وعلى الموتى الكل
0: الله يرحمه وينعم،
1: ونهني أختي في بلجيكا يا منى وقل ربي هنيك وربي يسعدك، وعلى رجلها نقول والله يرحمك، وأختي نجوى العزيزة وخويا واللي يعرف عند الكل مسمى، ما تقلقش مني عندي ليست كبير، ونحب الرحم على أمي حبيبة مرت الطاهر الزلقاتي والله الله يرحمك وينعمك، ما زالت عندها شهرين ميتة، وعلى بناتها ليليا وحميدة وخونا العزيز عادل الزلقاتي الله ينوره، وعلى أحبابي وأصحابي وبنتهم شراف وبنتها ألمة، وعلى أحبابي كل، وعلى نحب بربي نعمل تحية زادة الحبيبة العزيزة عليا في القلعة الصغيرة وهي وبناتها وولدها، نقول لها عيدك مبروك وربي فضلك ليهم، والمرت عمي زادة زهرة نقول لها الله يفرحك ويشدك بصحة بدنك، ونحب نقول سمير ولد عمي عنده عرس بنته ربي يتمم بالهناء، وإن شاء الله تفرح بهم يا سمير يا ولد عمي يا غالي. وانتي وعندي صحابي تعرفهم حق المعرفة آسيا ومليكة ونجاة، ونهني خويا عزيز ومرته آسيا، شالله تعرفهم يا غازي.
0: هاي نعرفهم، هاي مرته فتحية عزيز مش آسيا، مرته فتحية روعة عزيز مش
1: فتحية، أنا قلت آسيا فتحية
0: ما تغلطش عاد في الاسم.
1: لا ما غلا غالب ما هو ياسر علي يا غازي، يراك ديما نوارة في جوارف آل وديما متألق وديما في خير، ونحب نقول لأختي نجوى إن شاء الله ديما مع بعضنا، وإن شاء الله ربي يحييك وربي يعيشك وربي حننا على بعضنا أحنا وخويا وخواتي الزوز، وبارك الله فيك وعيشك ويا غازي، ونشكر جوارف آل مرة أخرى واللي يعرف هندا الكل ونقول لهم بارك الله فيكم.
0: وبربي نحب كبير لك أنت هندا، كيفاش ما نسيت حتى حد، برافو، نحب لي كنتي هكا ديديكاس لي كنتي، انا نحب نسلم على هند خصيصا، ونسلم برشا برشا برشا على نجوى زاده، ونقول لها ربي يحفظك وربي يخليك، محلاها نجوى ومحلاها العائله الكل، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير
1: يا غازي يا غازي،
0: وربي يحنن قلوبكم على بعضكم لحقي
1: يا غازي يا غازي. كان عندك غنيه هند هند زي الورده،
0: اي مالها تو نشوفها ان شاء الله باهي،
1: هاي ربي يعينكم عايشك ميرسي بوكو،
0: ان شاء الله ديما ورده وان شاء الله ديما منوره هند، ميرسي
1: عايشك ميرسي عايش
0: باي باي. محلى التليفون هذا والله منو بيا من سيدي عامر، اهلا وسهلا منو بيا،
2: مرحبا بيك مرحبا بيك، ان شاء الله عايزك مبروك
0: دايما، شنو احوالك انت،
2: شنو احوالكم، عايشك عايش ولدي في حاتم
0: الحمد لله صفا، انت
2: كل صباح يقوم عيدك اليوم، انا نسمعكم في حاتم في خليفه واني دقاني عامله جو والله جو كبير، ونحبك الاهداء ونحب
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما معنا،
2: ان شاء الله ربي يحييك،
0: صوتك هكا ملعلع معنا في الراديو وفي
2: التلفزيون انت ما تعرف هذا، انا عيد عاد وتعبينا ما نحب العيد، ان شاء الله نعيد على اخواتي اخويا محمد بسحلين وجد جزيري وشعبات، واختي في مصير اسمها السيده وليداتها رجلها خالد، ونحب نعيد على بنتي هندة هندة هندة زي الوردة، إن شاء الله هديها لك المرأة اللي معك قالت لك يولي مع بعضها، وهندة هي تسمع توا معايا قد تضحك قالت آه كيف اسمي يعني. ونحب عندي عندي بنتي شيمة بنتي شيمة إن شاء الله غدو كان عشنا بالشات يخطبها ويلبسها.
0: ان شاء الله يا ربي يا ربي. ان شاء الله
2: شيمة بنتي شيمة ان شاء الله عايشك ربي يحييك.
0: شيمة زادة برشا برشا
2: هاي عايشك خليك وربي نجيك انت زادة وان شاء الله عامك مبروك وعيدك مبروك.
0: سين دايما وربي يحييك الامثال وزادة. تحية كبيرة لك انت كيف كيف. نحب تحية من طاهر زريلي اللي حب يقول أروى بنت خوه ربي يوفقك في الباك وربي ينجحك ان شاء الله ربي ينجحها وتفرح بها العائلة الكل وان شاء الله زادة اخوك يفرح بها في الباك وزادة تكون من المتفوقين والناجحين. سلام على ميسا منصور معنا زادة في هكا تبع فينا رقية هدايا. مازلنا احنا مع الموسيقى الغناية مازلت الديديكاسات مازلت كريم سلم عليه زادة. مرحبا بتليفوناتكم الكل 73-275-800 ولا 36-300. نذكر بالكادوات على 85-990 عنا بلندر هوميكس نجمو تربحوه معنا من اهداء ام جي بون داشا قيمته 100 دينار ابيمون نسي زادا وديجون في من اهداء بينك ان جراي سينو مونغيلا من اهداء سيتي واتش لا ميزون دي مونتخ وباس اكسي 50 دينار قيمته من اهداء حنا بعل بارك. هكا تحب تفرهد الصغيرات نجم تربح معنا الباس هدايا وكيلي براج. إذا تحبك ترتح كرهبتك من أهداء سامس بنوماتيك على 85-990. الموسيقى عنا ويشي ويشي وعنا زادا لوف تو ذا بيس برشا غنيت حلوة مش تسمعوا من معنا. خليكم وإحنا نرجعوا بعد شوية.
3: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: تامر حسني مع ساليفانت من قلبي. احنا مازلنا معكم الساعتين و38 دقيقة. نسلم عليكم الكل، نسلم على اختار، وهكا باش يعديو البرمجة الخاصة بعيد الاضحى المبارك معنا. عيد اضحى مبارك سنين دايما، يا ربي يحييكم الامثال. مازلنا معكم، مازلنا مع هكا الديديكاسات. ديديكاس جينا ديريكتومون من باريس، سلموا برشا على مومو محمد الفطناسي اللي سلم برشا على فاميل الفطناسي الكل، يسلم على ابوه نوري، على امه زادة سميرة، يسلم على اخواته البنات شيماء وريم ونهلة وخوه رياض والصغرون فلسطيني، ويقول لهم راني نحبكم برشا، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، ربي يحييكم الامثاله. وان شاء الله يا ربي نتلموا الفاميل الكل في عيد من العياد. زادة تحية كبيرة ليك مومو، تحية للفاميل الكل، وربي يحفظ الوالد نوري والميمة سميرة والعائلة الكل، وان شاء الله يا ربي ملمومين في الخير. ياسمين الروح، ياسمين معنا زادة، نحب نسلم عليها برشا زادة، ديديكاس لها وديديكاس للفاميل كل، الأحباب الأصحاب للناس اللي هيك يتابعوها، نقول لهم عيدكم مبروك، ونقول لها هي زادة عيدك مبروك وسنين دايما. معنا مدام حبيبة، أهلا وسهلا مدام حبيبة، عسلامة.
1: عايشك بارك الله فيك، ميرسي.
0: كل عام وانتي حيا بخير زادة.
1: الله أحلى وانت.
0: يعيش
1: جو الأبقاب كاملة.
0: يعيش. هاي ايش عملت في العيد مدام حبيبة؟
1: أنا ذبحت عدني وكليناتي في دويرتي هنا. تعرف انت، تعرف شحوض فقصر هلايف ولا تعرف، تعرف سبق الفرجانية
0: كيفاش؟ اما ميسرش قول لنا انت.
1: سبق الفرجاني مدور تعاضدية متاع رصار حبل
0: تعاضدية.
1: ايه
0: توقعت حصر على التعاضدية عاد مدام حبيب.
1: ايه
0: ايه بيه هاي وشكون اخر
1: بيه. انا هم ازبحت تاني وكليناتي، كل واحد ازبحت عدوش واني عليك.
0: هاي
1: الحمد لله،
0: باهي الحمد لله يا ربي، الحمد لله
1: الحمد لله،
0: ان شاء الله ديما في الخير يا ربي.
1: والله للمغرب واحنا نسارعوا.
0: عملتوا دواره ولا مازلتوا؟
1: عملت اختلت دويبراتين
0: المشوي دوارة. ولا مازلنا ايش عملنا؟
1: نعم تعد المشوي والمصلي وكلفي ماه وكل شيء.
0: باهي باهي
1: ايه، واليوم عملت الدويبره وكناي اللي عملوا كل واحد دورته كوستي
0: بالدواره اليوم من
1: ايه دواره والحمى حق.
0: هاي به صحة وبشفاء. هاي شكرا
1: يفرحك وبشفيك انت زاد.
0: هاي
1: ايه
0: وشنو اخ؟
1: وانا عاد نسلم على ولادي زهير، قول يا عزيزي يا غالي كان بلاصتك بحذايا
0: من جاي. وين زهير؟
1: في
0: ايطاليا.
1: كان بلاصت،
0: ربي يفك غربته ان شاء الله ويروح لك سالم غانم ان شاء الله يا ربي.
1: قول يا ولادي هاني مرتك ضحات وذبحت لبنياتها والحمد لله يا ربي، صدق ما خلوهم مش مخصوفين حتى في شيء، إلا ربع كنايل ثلاثة كنايل يعني ربعتهم.
0: هاي
1: ايه وانا عاصب وطيب وشواء وعامل المرقاز وعامل كل شيء.
0: هاي
1: ايه
0: يعطيهم الصحة.
1: عايشك نسلم على ولدي زغير ذاك كبدي ذاك الكبير، وبعتلي هشام ولدي هشام الفرجاني تعرفه هو
0: هشام، نسلم عليه زادة هشام
1: هشام حفيظ راه
0: بيه،
1: وولادي محمد ونساهم أمير وصفاء مر زهير وأميرة مر هشام ومحمد مر وضحى.
0: هاي
1: نسلم على بنتي العزيزة عايدة وبنتي إيناس على وخية فتحي
0: هاي
1: بيه جاي من تونس بس عايدة هنا
0: باي
1: وذلك هوا وعد ولادي وربي يحيينا المثال.
0: أمين يا ربي واجمعين إن شاء الله.
1: ذلك هوا
0: يعيشك مبارك الله يا حبيبة. مرسي يا حبيبة.
1: يعيشك بارك الله،
0: ربي يحفظك وربي يشدك في صحة بطنك.
1: يعيشك يفرحك
0: كثير. يلا في لمهين نسلم عليك برشا، وناخذ معايا إيمان من حمام سوسة. عسلامة إيمان.
2: عسلامة غازية،
0: كل عام وانت حيا بخير وربي يحيك لمسة الوزة.
2: يعيشك
0: باهي، ايش عملت في العيد؟ عاونت ما عاونتش؟ قل لي.
2: بيان سير
0: نعاون كيما كل عيد صحيت. هاي ايش عملت معهم مرة دي العيد هذا؟
2: والله اللي فرحانه اليوم اختي جات بحلينا صمت صباح خاطر ان خويتي معاكي صمت لما محلاها لما تلاي
0: باهي باهي. وش عملتوا مع بعضكم اليوم؟ ما حكينا.
2: والله من قبيله جات بحال معايا الفوخ وبنيها ولادها حكي لهم احنا هكا تبدا هكا اشكال تبدا هكا جو
0: هاو باهي. المهم عملتوا جو، المهم هكا لما مزيانه وعملتوا هكا هكا اجواء خاصه بالعيد، خلينا نقول هكا شيختوها العيد هذا.
2: اي اكيد
0: ان شاء الله يا ربي. قلنا على شكون باش تسلم إيمان؟ يلا
2: نسلم على صاحبتي، نسلم على عزة، على نوهي، على سوهي، على على كل ما يعرف إيمان وإيمان وكذا. نطلب من كل اللي شيتون ولا في سوسة.
0: هاي به إن شاء الله يوصل سلامك وإن شاء الله
2: كل عام وانتم
0: بألف خير. عايش كيمان ربي يخليك زاد ميرسي زاد. يلا باي باي تشاو. مازلنا معكم احنا نمشيو مع الموسيقى برشا غنيات حلوه عندنا بوشناق وعندنا سيلين ديون خليكم معنا.
3: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 900

0: City Watch, la maison des montres originales. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الثالثة. أدى وفد من بنك تونس الخارجي زيارة إلى مسقط في سلطنة عمان بهدف التعريف بهذه المؤسسة المالية وعرض مختلف خدماتها وتسهيلات المالية التي يمكن توفيرها لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد الشقيق. سفارة الجمهورية التونسية بمسقط نظمت في إطار هذه الزيارة لقاء جمع وفد بنك تونس الخارجي بعدد من رجال الأعمال التونسيين والعمانيين إلى جانب ممثلين عن بعض المؤسسات البنكية العمانية وفق ما نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. أيضا مثل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بخدمات بنك تونس الخارجي ومختلف الامتيازات والتسهيلات التي يوفرها فضلا عن بحث آفاق الاستفادة منها في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس وسلطنة عمان. تلقى فريق الأطباء البياطرة المتطوع لتأمين المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي في بن عروس خلال أيام عيد الأضحى في أقل من يومين أكثر من 80 اتصالا من قبل المواطنين للاستفسار عن وضعيات صحية مختلفة للأضاحي، وذلك وفق ما أفادت به وكالة أفريقيا الأنباء رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس والبيطرية المتطوعة ضمن الفريق الدكتورة فاطمة السلامي السعيدية. كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بموسم الحج لهذا العام أن إجمالي عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج هذا العام بلغ 1,707,300 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم. كما أظهرت المؤشرات الإحصائية تفوقا ملحوظا لعدد الحجاج القادمين من خارج المملكة أي الحجاج الدوليين حيث بلغ عددهم 1,546,655 حاجا ينتمون إلى 165 جنسية مختلفة، في حين اقتصر عدد حجاج الداخل أي من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية اقتصر على 160,646 حاجا. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني استهدافه مسؤولا عسكريا في حزب الله في غارة على منطقة الشويفات جنوبي بيروت بموازاة إعلان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو عبور قوات إسرائيلية نهر الليطانية. قال وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده فرضت اليوم عقوبات على هيئة مضيق الخليج الفارسية الإيرانية، وحذر الشركات والدول من دفع رسوم عبور للهيئة أو إخفائها كمساعدات، مشيرا إلى أن الحصار البحري خفض صادرات النفط الإيراني المنقولة بحرا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. رجعت الأسهم الأوروبية هذا اليوم الخميس بعد أن ألقى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بظلاله على احتمالات التوصل إلى اتفاق قريب لإعادة فتح مضيق هرمز، وزاد من المخاوف بشأن تبعات ذلك على الاقتصاد العالمي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: أمير الطرب العربي صابر الرباعي في كوكتيل تونسي 100% هدي جوين علي الرياحي. جو كبير مع صابر في الغنيات اللي اختارها في الكوكتيل هذا. مازلنا معكم. السلام عليكم الكل عيادي وسنين دائما. السلام على عبير عطار معنا لقيت هذا عملنا جو مع موزيكتنا مع عندها ديديكا سبيسيال وسبيسيال برشا بالطبيعة لأمها سعيدة. هي تسلم على كل أمها ما سبيسيال ما تحب تسلم برشا برشا برشا على أمها سعيدة وتقول ربي يخليك ليا وما يحرمنيش منك. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله تتعدى لوبيراسيون سلامات ربي يشفيها ويعافيها وربي يشفي كل مريض. ميرسي عبير اللي انت معنا لقيت هدايا. حسونه يسلم برشا على اخته هاجر. نسلم عليه حسونه. نسلم على غازي البريني معنا كيف كيف. سميره تحيه لها. مهرزيه كيف كيف. نسلم عليها برشا زاد عيدي وسنين دايما. نمشيو للتليفونات ومعنا فاطمه من قصر هلال. اهلا وسهلا فاطمه.
1: الو السلام عليكم. مبروك
0: لك فاطمه. لاباس
1: بس عايشه
0: يعني كل عام انت حيه
1: كل عام انتم حيين خير.
0: ايش عاملين في قصر هلال؟ شنو الجو تو؟ شنو هي الحركه في قصر هلال اليوم؟
1: حركه كبيره.
0: حركه كبيره
1: كبيره والله كبيره.
0: ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما مرمومين في الخير.
1: عايشه
0: شبعنا بالحمد تشبنا. صحه وبشفاء. صحه
1: وبشفاء عايشه.
0: هاي بيه مكثروش برشا عاد ماك تعرف راهو كثر
1: نعرف يعمل كوليسترول
0: نهير العزيز ربي
1: يبارك على الهيا العزيز ربي بربي
0: العزيز ربي بيه. انا شكون مش تعيد لفاطمه تفضل.
1: نحب نعايد الامي
0: هاي ربي يفضل
1: امها وسيله تحيه خاصه لها لها برشا برشا
0: هاي
1: والبابا والاخواتي
0: هاي
1: وراجلي
0: زعما
1: قولوا له
0: برا
1: بعيد مبروك
0: ولا مش لازم نقول باهي. اي ميسر شيء على خاطر
1: انا عيب علي برا برا المراه
0: كل حم انا برا برا نهير العزيز
1: ايه كل حم بالعيد العيد
0: نسلموا بالعيد العيد. لا عاد ينزل يا فاطمه يهديك ربي هذاك راس المال راه
1: ايه هكا راس المال بلا
0: صغار زاد
1: عايشك صغار زاد لوجين وحامد ولؤي
0: هاي تسلم عليهم الكل بزاف
1: كل كيان انا كان يزيد شكون اخر
0: هكا وربي يفضلهم وربي يفضلك ليهم زاده
1: يعطيك الصحه ربي يخليك ربي يعيشك
0: بسلامه باي باي. يلا معنا دره من الكرم. اهلا وسهلا دره مرحبا.
2: السلامه. حبيت نقول لكم عيدكم مبروك ساعه انتوما والناس اللي تسمع فينا الكل.
0: يعيشك دره ميرسي بوكو زاده عايشك.
2: يعيشك. كلمتكم باش نعيد على امي. نحب نقول لها عيدك مبارك يا نور العيد وروح القلب.
0: الله الله.
2: العيد ما يتسمى عيد كان بك انت بوجودك انت يعيشك. ان شاء الله عيدها مبارك وربي يفضلها لنا. ونعيد زاد على بابا ربي يفضله. اختي الكبيره عبير الله تسامحني خاطر هي متغش عليا شويه واختي ساره ربي يفضلها.
0: تسمع فيك مع عبير خلنا نعاونوا شويه نقولوا لها عبير مثال شراي الدره تحبك وراو هيا عيد ونرجعوا نتصالحوا وننساو اللي فات ونبداو صفحه جديده وما تغشش.
2: ان شاء الله ان شاء الله يعيشك.
0: يعيشكم
2: عيدكم مبارك.
0: يلا سنين دايما. ميرسي بوكو درة تحية كبيرة ليك. تحية اللي يسمعونا في الكرم الكل اكيد اللي تابعونا اللي مازالوا معنا لقيت هذا نذكر على 85 990 تنجموا تربحوا معنا الكادوات بتاعنا بلندر هوميكس من هدا ام جي كيف كيف عنا زادا بوندا شا قيمته 100 دينار ابيمون فام وجون فيا من بيك ان جرين سينون زادا مونجالا من هدا سيتي واتش لا ميزون دي مونتر باس داكسي قيمته 50 دينار يا جماعة من هدا حنا باع البارك وكيليبراج تذكر هبتك وتعمل كيليبراج من اهداء سامس بنوماتيك. هذوما الكادوات انتوما حرف ا كيما عيادي وسنين دايما على 85 990 نبيها كراو اللي دبر علي بعد شوية. يلا
3: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: يلا هكا نوصلوا لما 53 دقيقة باش نكملوا رونديفو اليوم. ما زلت البرمجة، ما زلت الكادوات على الدنيا وما فيها. جوهر اف ام شوية أخرى يجيكم جمال وقسم الرياضة بعد سويعة من زمان. سينو نقولوا ألف ألف مبروك، بعثتوا على 85 990، دخلتوا في عملية القرعة، نقولوا مبروك الإنصاف. زهير من القلعة الكبرى اللي تربح معنا بلاندر هوم ميكس من أداء ام جي. لم يشطي من المستير، ألف ألف مبروك، تربح معنا بونداشا قيمته 100 دينار من أداء بينغان غري. بيان سور أبيمون للنساء، للي جون في زادة. شاهر بن عمو من سوسة، مبروك المونغالا من أداء سيتي ووتش. منور بن سالم من سيدي عبد الحميد يربح البون داكسي اللي قيمته 50 دينار من أهداء حنا بعل بارك. ومبروك الفتحي بوعطي من حي الزهور يربح إكيليبراج من أهداء سامس بنوماتيك. مبروك عليكم الكل، حظ أوفر للي مازالوا، مازالوا الكادوات، مازالت البرمجة. مرسي لكم عيادي وسنين دايما أنتم الكل. تحية كبيرة بتبيع لعائلتي الكل، العائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة، عائلة دارن سابلي. نسلم على الناس اللي معنا الكل، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. تحية منير سمايل في الإخراج، مرسي منير. زادة نعرف نسلم على العائلة الكل وتقول من حبكم برشا. سوس وسعاد العدواني معلش في التليفونات، كل عام وهي حيب ألف خير. ما زلت معكم، الرحلة متواصلة زادة حتى النص الليل مع سعاد. بون كوراج وربي يعطيك القوة. هادي حبوبة تيح التالي، بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا، نتلقى في المواعيد الجاية. في لمن، باي باي.

0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة. اضطر عدد من متسكني حي النجارية وحي بلعابة وعدد من الأحياء المرتفعة بتلا إلى جلب المياه عبر شاحنات وصهاريج متنقلة خلال عيد الأضحى بعد تسجيل نقص كبير على مستوى التزود بالخزان الذي يوفر الماء إلى هذه الأحياء، وفق تصريح محمد لسعد بلعابي وهو النائب عن المجلس المحلي بتلا الشرقية.
2: الحقيقة موضوع الماء موضوع كبير، ملف كبير في تالا، وعنا سنوات معناها معاناة السكان وخاصة في المناطق المرتفعة. الماء معناها يبقى بأيام معناها منقطع، والأسباب عديدة، أنه الخزنة الموجودة تو معناها طاقة التزود متاعها مايش معناها قابلة باش تغطي تالا المدينة. كل ثم مشروع تزويد معناها قاعد تو طور الإنجاز من برمجنا تزويد تالا معناها بالماء سرع الشرب وتقوية سرعة التدفق تاع الماء وتأمين وصوله للمواطنين. لكن مع الأسف أيامات العيد معناها المواطن معناها تصور أنت في حاجة للماء، لكن يلقى روحه أنه الماء ما ثماش نظرا لاستهلاك كبير، خاصة الأحياء الكبرى الأحياء المرتفعة اللي هي ما يوصلهاش الماء لأن الاستهلاك كبر. معناها اضطرينا تصور أنت معناها اضطرينا اليوم أنه نجيبوا ماكلة شاحنة، نجيبوا ستيرنات ماء معناها من معتمدي خديناهم باش نوزعوا على العباد معناها الماء باش ينجموا يقضوا مصالحهم. بصراحة ضوء الأحمر شعل لأنه نحن قادمين على صيف معناها بصراحة يلزم حل جذري. عندنا خزان معنا جديد اليوم وحادي المنطقة الصناعية ماهوش مستغل، طاقة استيعاب نتاعو تزود كبيرة ياسر نجم تغطي تالا. معناها الكلام هذا بصراحة نحن في حاجة لحل وطني على المستوى الوطني. السيد مدير العام شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه، من خلال المنبر نتاعكم الكريم نوجه له نداء، ملف الماء في تالا ملف كبير وملف عاجل.
1: شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارات المركزية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السبرانية. أعلنت شبكة العمل المناخي العالم العربي عن إطلاق حملة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي بأثر التغير المناخي والتشجيع على اعتماد الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى دعم ثقافة الاستدامة في المنطقة العربية. وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة الشبكة التي تعد تونس عضوا فيها، والتي تعمل على نشر الوعي البيئي وتسليط الضوء على أهمية التحول نحو الطاقات المتجددة. دوليا نددت وزارة الخارجية في الكويت بالهجمات التي شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على أراضيها هذا اليوم الخميس، ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة سويدية في إطار صفقة دفاعية كبرى وقعت هذا اليوم، وفي الخطوة الأولى ستزود السويد كييف بما يصل إلى 20 طائرة من طراز غريبن أي أف مقابل 2.5 مليار أورو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

جوهر اف ام، الدنيا مذيعه.

0: سألتك عن مضيقي. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال واشوف بنات جمال وهناك انا هشتكيكي.
1: لو كنت كتاب انا كنت هبقى كتاب عن الجمال. لو في سؤال عن الدلع انا جبت السؤال. لو كنت سكة هكون يمين انا عمري ما اكون شمال. معادلة صعبة وحلها محتاج الف احتمال. لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بامبي. اما قلبي عمري ما يلعب بيها يالا.

0: حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتقمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مفتاحي كنت أبقى ميكس وحط إكس على الولاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: كنت كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف، لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمسوشي ابقى اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته،
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى سابقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة بمسح أكثر من 550 كيلومترا من حواش الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومترا من المسارك الفلاحية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الحصاد. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة مهدي العوني بيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الطرقات المعنية توزعت إلى الطرقات رقم 4 و 5 و 12 و 18 وعدد من الطرقات الجهوية على غرار الطريق الجهوي رقم 29 و 47 و 71 و 73 فضلا عن عدد من الطرقات المحلية الأخرى بما في ذلك الطريقان المحليان 719 و 712. ولفت العوني فيما يهم المسالك الفلاحية الترابية إلى أنها توزعت إلى 260 كيلومتر بمكثر وأكثر من 90 كيلومترا بمعتمدية برقو وما يقارب 70 كيلومترا من معتمدية العروسة و75 كيلومترا بالكريب ومثلها بمعتمدية برويس. استكملت أشغال مشروعي تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بكل من منطقتي الكربة والعوانسية من معتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة، وذلك بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية وفق رئيسة دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة سوسن الخالدية. الخالدي أوضحت في تصريح أيضا لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن كلفة مشروع إعادة تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب الكربة بمعتمدية سيدي عيش تتجاوز 2.6 مليون دينار وسينتفع بخدماته 850 مشترك بالمنطقة. أما بخصوص مشروع تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بالعوانسية، أبرزت الخالدي أن 1140 مشتركا سينتفعون به مع استغلال بئر بقوة تدفق تبلغ 7 لترات في الثانية وباعتمادات مالية جملية تتجاوز 2.7 مليون دينار. دوليا، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس أن الكيان يسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، مشيرا إلى أن توجيهاته تقضي برفع نسبة السيطرة إلى 70% في خطوة تعكس اتجاها متصاعدا نحو تكريس واقع عسكري وجغرافي جديد داخل القطاع الفلسطيني المحاصر. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. ودائما ووفقا للتسريبات فإن مسودة الاتفاق التي تم إنجاز معظم بنودها تحتاج لموافقة ترامب النهائية وترتكز على معادلة الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية. أيضا تتضمن المذكرة بنودا أساسية تشمل التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة ودون أي رسوم أو مضايقات لشحنات التجارة الدولية. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر FM Tendance.
4: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: أريد طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا، ولما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، هذا هو موعدنا اليومي في فقرة تندنس. اليوم جديد يجينا من عند شركة الميتا واللي تخرجنا أبليكاسيون جديدة سميتها فورم، من غير ما عملت عليها برشا ضوضاء، من غير ما عملت عليها برشا بيبليسيتي، ما فماش إعلان رسمي كبير، والخطوة تبدو كأنها محاولة مباشرة لمنافسة منصات النقاش المجتمعية كما الريديت، تطبيق جديد مخصص بالأساس لمستخدمي مجموعات الفيسبوك ويركز على المحادثات والنقاشات اللي تجمع أصحاب الاهتمامات المشتركة في مكان واحد. حسب الوصف اللي نلقاوه موجود على متجر التطبيقات، فورم يقدم نفسه كمساحة للمحادثات المهمة واللي تعطي إمكانية للمستخدمين باش يتحصلوا على إجابات حقيقية من أشخاص حقيقيين، وهي رسالة تقرب برشا من الفكرة اللي يقوم عليها الريديت. لكن على عكس الريديت، يتطلب التطبيق امتلاك ان كونت فيسبوك مع إمكانية استخدام أسماء مستعارة وقت اللي تشارك، ويحتفظ المشرفون بإمكانية معرفة الهوية الحقيقية للأعضاء اللي موجودين في الفورم. الميزة اللافتة زادة اللي كونوا أي منشور يهبط في وسط الفورم يظهر أوتوماتيكمان في وسط الابليكاسيون فيسبوك الرئيسية، والعكس صحيح، الشيء اللي بشي سهل التنقل بين لدوز ابليكاسيون من غير ما تفقد استمرارية النقاش. ميتا زودت التطبيق زاد بميزة ذكاء اصطناعي جديدة أبرزها أداة الأسك، واللي تستطيع جمع الإجابات والمعلومات من مختلف المجموعات باش تعطي ردود سريعة للمستخدم من غير ما يقعد يلوج مانوالمان في وسط كل مجموعة. شركة الميتا زادت مساعد ذكي للمشرفين، يعني للأوبيراتور وإلا للأدمين، يعاونهم على إدارة المجتمعات وتنظيم المحتوى والتفاعل في وسط المجموعات بشكل أسهل. دونك نستناو شوية وقت حتى لين نشوفوا المستخدمين كيفاش باش يستقبلوا الابليكاسيون هذية ولا التطبيق الجديد هذية فورم واللي خرجتها شركة الميتا باش نجموا نحكموا عليها. هذا شنو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: جوهرة اف ام
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: الخمسة وثمانية دقيقة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا بكم، تحية لكل السادة المستمعين في تونس ولا في أي بلاس يسمعوا فينا. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. طبعا عيد الأضحى المبارك هذا الثاني أيام عيد الأضحى، تتواصل طبعا فتراتنا وحصص متاعنا خاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك. حسن ما انتوا بشكروا معكم حتى للثمانية باش تسمعوا فيها برشا نجوم من الرياضة، وباش كذلك باش تحصلوا فيها كادوات كما تعودتوا وتعودتوا من إذاعة جوهرة تيلة. طبعا المناسبات هذه أنه ديما على ذمتكم كادوات، وطريقة المشاركة طبعا سهلة برشا، اكتبوا SMS على 85 990، فقط تبعثوا لنا اس كيما سبور، وإحنا إن شاء الله في نهاية الحصة نختاروا المستمعين باش يفوزوا بالجوائز التالية. ونذكر عندكم منجلة مهدية من سيتي ووتش، عندكم أباري بانيلي من مجازان جنرال، عندكم وصل وباس داكسي 50 دينار لحنا بعد بارك، أيضا عندكم فطور صباح من بيج بان زوز من الناس، وأيضا اللي عندهم سيارات طبعا باراليليزم للسيارة متاعه مهدى من سامس بنوماتيك. دونك هذم هم الكادوات متاعنا اللي على ذمتكم كما قلت من الخمسة حتى الثمانية. برشا نجوم من الرياضة نعيشوا معهم أجواء عيد الأضحى المبارك. المرة هذه قلنا خلينا كل مرة ناخذوا يعني غيروا شوية، ناخذوا زوز أقام متقاربين في العمر ولا متقاربين في الجو، مستانستوا بهم، لعبوا مع بعضهم، خدموا مع بعضهم، عملوا كاريير مع بعضهم. دونك باش نحاولوا أنه نجمعهم مع بعضهم في تيلة 3 ساعات. دونك مرحبا بكم إلى جانب طبعا الموسيقى اللي باش تسمعوها على امتداد 3 ساعات هذوما.
0: جوهرة اف ام
1: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM.
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: الخمسة وثمانية وعشرين دقيقة، إذن عودة في الحصة الخاصة بتهاني عيد الأضحى المبارك. قلنا أنه خلينا نعملوها للرياضيين كما عودتكم إذاعة جوهرة دائما في مثل المناسبة هذه، ونفسح المجال كذلك لنجوم الرياضة نعيش معهم أجواء عيد الأضحى المبارك، ولو أنه متفقين الناس كل أنه ماهوش نفس العيد بنفس الأجواء. علاش؟ تعرف كل ظروف المعيشية وخاصة يعني غلاء يعني الأسعار، خلى ربما برشا عائلات يعني ما تعيش العيد كما مستانسين. على كل معنى الكابتن عبد الرزاق الشابي اللي سعدان يكون في تونس، المفروض انه رجع للعيد، مانيش عارف ولا انهى المهام نتاعو خارج الوطن. دونك خلينا نستقبلوه ونعيدوا عليه. سي عبد الرزاق كل عام وانت حي بخير وعيد اضحى مبارك، اهلا وسهلا بك.
3: أهلا سي جمال، عيدك مبروك أنت والأخوين الكل في الاستوديو في جوهرة فام، كمستمعين كمشاهدين كل الرياضيين اللي يسمعون فينا، صلى عليكم مبروك ونعاد علينا عليكم بالجمل والبركة إن شاء الله.
2: أنت أول حاجة أسكو رجعت من لي عيد الأضحى المبارك ولا انتهت التزامات خارج حدود الوطن؟
3: لا كاو عاد ما تعرف فاميت وفي الشامبيونا كل معنا احنا فينا عنا صافي دي جور كاكا من دي رجعنا، والحمد لله كملنا المهمة تاعنا، قدنا الفريق اللي رحنا له والأمور طيبة إن شاء الله الجاي أفضل.
2: طبعا احنا نعيش أجواء عيد أضحى مبارك، ما في نفس الوقت يا عبد الرزاق بدينا نحسه بكأس العالم، أجواء كأس العالم مازالوا تقريبا 14 يوم لكأس العالم، دونك بدأت تسخن الأمور خاصة مع التحضيرات مع الأجواء. مع كيفاش تعيش أنت الحدث هذا وكيفاش تنتظر الحدث هذا؟
3: والله كما الأخيان كل الرياضيين تقال نستناو باش نشوفوا الكورة الحديثة. تعرف أنت كمدربين دائما يعبد زاناليز على آخر كوب دي موند، إن شاء الله في الكوب دي موند هذه نكونوا معنا نستخدموا منها عبر ونشوفوا الأمور الفنية والتكتيكية، فماش حاجات جدد قاعدين يتطبقوا في الكأس العالم هذه، ونستفادوا احنا ونستمتعوا بكأس العالم وإن شاء الله نشوفوا كورة. ممكن حاجة الواحدة هي اللي بتقلق شوية كونه اللي ماتش مش يكونوا شوية متأخرين في الليل.
2: شو متأخرين يا عبد الرزاق؟ نعطيك التوقيت، راه ماتش نص الليل وماتش الثلاثة متاع الصباح وماتش الخمسة متاع الصباح.
3: جمال كان صديقي ما تفوتيش على نص الليل. وانا عندك توفيق جي صبح هذاك بالسين.
2: لا غالب احنا مجبورين انه نعيشوا الحدث كما نعيشوا السادة المصائب. يبداوش ثلاثة من الناس ساهرين لازم انا نصر معه بس عبد الرزاق.
3: تتفرج ورب يوفق ان شاء الله نشوفوا كاس عالم بها. واللي يقلق شويه هو الكوب الليكيب ناسيونال نتاعنا اللي
2: فوالا هذاك علاش تسر يقولك متفائل ولا لا؟ الحقيقه
3: مانيش متفائل بالجو اللي قاعد نشوف فيه في الشامبيونال ضيفه نتاعنا، بالملاعب اللي قاعده تلعب البرة ماهوش يلعبوش في الهونيفو معناها كيما نشوفوا المغاربه والجزيريه مالوريزمون. كوب دي موند باش تلقى فيها تعرف الكاليتي نتاع لي جوار اللي موجوده في العالم الكل، تونس باش تلقى روحها تلعب ضد هالملاعبيه هذوما ان شاء الله. معناها في اقرب وقت على خاطر ولو انه صايبه شويه باش يصيرك الاوتوماتيزم باش يصير لونترونور جديد ويعرف اللاعبيه ويعرف كل كبيره وصغيره، بعد ساعه ملاعبي ما تلقاش في يعطي 100% في لونترونور، لكن في الماتش يصدوا نافو هذا كل باش يتعرف يتعرف بال اللي مع تشاميكو بالكمبيتيسيون اللي موجوده عندك كدوري معناها تونسي. هذا من الكل نشوف فيها ماني صعب شويه، مانيش معناها متشائم لكن نحكي في واقع نتاع كورتنا.
2: هو والله تصريح اخر تصريح صابر اللموشي اليوم اخويا عبد الرزاق ما خلينيش نتفائلوا. علاش؟ اول حاجه ساحكي على البوليميك نتاع ولده وتواجده، حب يفسر اللي ولده ما عندوش حتى كونترا مع الجامعه وكان موجود كان يضيعت المحروس، معناتها كل واحد يجيب ولده ويجي معه مش مشكله ذا نجوزوا. اما اهم حاجه قالها قال انه الترشح في المجموعه نتاعنا معقد وصعيب، يعني بلغه اخرى وكانه قال مستحيل. واعتقد انه مدرب تصريح هذا يزمو يتحاسب عليه، ما معقد
3: عليه ولو
2: انت قبل ما تاخذ تونس عارف انا مجموعه احنا شنو
3: مانيش متفائل بيه. هو جري ورا تونس ونعرف احنا كل من واحد
2: عمل الخيوط الكل
3: عمل المستحيل بس جاي تونس. انا استغربت الحقيقه ووصلت مساج لبعض الاخوان اللي في المحلين اللي كونوا اللونترنور هذا كان يراني في جمعيه اسمها الدرعية، وطلعت اثنين من الدرجة الأولى يلعبوا معنا يلعبوا ضدنا، وطلعوا للناسيونال ونحاو. معناها قال لي المسؤولين يكلموني هم أحباب يقولوا لي كيفاش خليته لاموش يدرب في الكيب ناسيونال. معناها ديجا مش نحن كأنترنور أتوان. قال كيفاش الانترنور الجزائري راني قلت له انتوما كيفاش خديتوه؟ ما لقيت ما نجاوب. قلت له انتوما مالا الواحد خديتوه كيفاش خديتوه؟ قال احنا خسرنا انتوما نورمالمون تعرفوه خير منا. ان شاء الله يكذب وان شاء الله يوري باه متكلماني نشوف الكلام حلو، لكن الاستعمال الافكتيف والشوا دي جوار في كل بوست خلينا نشوفوه معناها في تفكيره هو يعطينا ان جروب اللي يعطي روند ما وينور تونس هو داش نجم نقولوا
2: يا سيدي احنا كتوانسه نقعدوا متفائلين من بعد الحديث بقيه واضح.
3: هاي خليك تبع الرزق
2: ان شاء الله ان شاء الله خليك فرصه العيد الاضحى اللي متفقين انه ماهوش عيد العاده ماهوش عيد اللي سنسنا به، هذا نحسوه في الشارع نحسوه في العائلات، لكن اهم حاجه في المناسبه هذه انه نحاولوا نذكروا أقاربنا ونذكروا أصحابنا ونذكروا حتى كان فماش علوش فما التليفون وفما اللقاءات فما لا غالب نعيشوا مع الظروف كاوس يا عبد الرزاق.
3: صحيح احنا العائلة ذيك لازم باش تعايد على العائلة بتعايد على الأصحاب البعاد القراب اللي البرة واللي الداخل، ما يمنعش اللي وقت الواحد يمشي البطحة نتاع العلالس يشوف معنا اللي ساليرو معناها خلينا نقولوا الطبقة المتوسطة مش الطبقة الفقيرة ماهوش لاحق باش نجم يشري عدوس باش يفرح وليداته ونشوف كيفاش الصغار مع امهم وابوهم يقرب تقول ضرب الضوء الراجل يوخر مسكين يبدل اللغه الله قاعد نلاحظ تبقى هذيك هي الدنيا. احنا ما نجموش نكونوا سوليدير العرب بصفه عامه ولا نحكيو على التوانسه باش نكونوا سوليدير باش نخليوهم لهم العلال، مش لازم يجي من سلطه الاشراف باش تقول ما تاخذوش على شيء احنا نتصرفوا ما ناخذوش
2: وقت ما كيلو هذا هو
3: 70,000 و80,000 ولا كيلو تريلي ب 50,000 و60,000 هي ما نشريهاش يا اخي. كل اللي عنده كل ما عندهش تو كلها تطيح تو كلها ترخص، لكن احنا ما اوني با سوليدير وبالعكس يزيد يولي الواحد يتحمس ويشري هو يقول له 1.5 مليون ويطولي ب 8,700 بزوج ملايين والناس عمال تشري وين ماشي مالوريزمون ثم ناس ما نجمتش الحقيقه تلحق وقت باش يشري حتى 5 كيلو لحم يتكلف له كيلو ب 70,000 و80,000 معقول هذا
2: لا غالب
3: نحموا على الناس اللي ما عندهاش وكيفاش تعبت مساكن. ان شاء الله نقولوا لهم عيدكم مبروك الناس كل، وما هوش عيد الحم هو راه عيد هو تضحية معناه نضحيه احنا للأجر باش تقوم بالواجب نتاعك انت مش معناه باش تاكل الحم، لكن الناس ردت وكاكا مالو رزمات تجار دخلت في السوق وفزدت العيد على الناس اللي ما عندهاش.
2: يا سيدي ان شاء الله كل عام وانت منورنا سي عبد الرزاق اكيد في كاس العالم باش تكونوا معنا
3: في كاس العالم. قلت لك عاد
2: اما انت في العشيه مش في الليل
3: احنا جماعه العشيه جماعه الحداش العاشر تاع الليل ماكسيموم نص الليل
2: او بعد شوي باش نشوفوا جماعه الليل بعد شوي باش نطلبوا جماعه الليل
3: معروفين انا نقول لك عليهم بعد يا ربي معك
2: شكرا يعطيك الصحه. طبعا نقعدوا معنا ونزرع معكم حتى الثمانيه.

0: 55 دقيقة. طبعا وزنا معكم برشا موسيقى الحقيقة باش نعديوها من توا حتى للثمانية. تحية لكل السادة المستمعين اللي في السيارة متاعهم واللي يتابعوا فينا على جوهرة فهم. كل عام وانتم حيين بخير. بكري كان معنا الكابتن عبد الرزاق الشابي باش نحاول ناخذ أكثر ما يمكن من نجوم الرياضة. وحاولنا المرة هذه قلنا زاد نمشوا شوية لك المحبين اللي هما ما همش يعني ملاعبية ولا مدربين، أما موجودين في الجمعيات ك مثلا أحبة أو كمسؤولين على الأحبة، خاصة في الفرق اللي تعيش فرحة وتعيش ربما انتصار أو تعيش تتويج كما فريق أمل حمصوصة. فريق أمل حمصوصة اللي نذكره كل سنة حقق الصعود متاعه للرابطة الأولى أو العودة للرابطة الأولى، لأنه قبل أمل حمصوصة اللي نذكره كل سبق له انتمى للرابطة الأولى، لكن طبعا عاود طاح للرابطة الثانية. مرة هذه يرجع للرابطة الأولى. نذكره اللي كانت فرحة كبيرة في حمصوصة وقت اللي صعد الفريق، وأحب أمل حمصوصة فرحانين فريقهم ويتمنوا أنه الموسم هذايا يعني يكون موسم استثنائي بالنسبة للأمل. طبعا من الأحباء الغيورين على أمل حمصوصة ورئيس لجنة الأحباء أخونا وصديقنا علي قعاية. علي عنده علاقة بعيد الأضحى، تنقل لكم عليه الساعة، خلينا نرحبوا بها. علي مساء الخير، أهلا وسهلا بك، كل عام تحيي بخير.
1: مرحبا في جمال ومرحبا بالضيوف بحثيك وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: لكل عام تحيي بخير خويا. هكا ولا باش اموركم في حمام سوسه؟ مازالت فرحه متواصله الليالي
1: كبيره، وان شاء الله تكمل غدوه ان شاء الله في المناسير بالمقابله الفاصله بيننا وبين فقيد داير، ان شاء الله نهزوا تروفيل وان شاء الله نربحوا باش نكونوا ابطال الرابطه الثاني.
0: هو المفروض انتم ابطال ما دام صعدتم، هذا اللي تحبوا تصعدوا عن هكا عن جدار. هي فريق ساقط الدير مش فريق سهل، وفريق ممتاز هذا.
1: والله ان شاء الله محضرين وكبنا التمارين، بكري المسؤولين الكل سعد المرجان وفي رمز سليمان والمسؤولين الكل وجورات موتيفين متحمسين، وان شاء الله غدوه ان شاء الله فما فيكتوار وان شاء الله نزل البطوله.
0: على ذكر أمل حمام سوسة من الموسم القادم ما فماش تجديد، فما برشا اخبار، فما انتخابات ما نعرفوا الهيئه ذي وفات المهمه نتاعها باش تعاود تقدم، فما اسماء جديده، فما مفاجات، وانت كرئيس لجنه الحباء اكيد راك مطلع اش فما جديد في حمام سوسة.
1: بالفعل في جمال المندا نتاع الهيئه معناها هذه السير توا نورمالمون معناها في جوان توفى الصلاحيه نتاعها وتصير انتخابات وعديد الاسماء فما مقترحين، وان شاء الله معناها اللي نشوفوه الاجدر هي القائمه اللي نصوتوا لها.
0: يعني ما عندكمش
1: عديد الاسماء؟
0: ما فماش اسم مرشح؟
1: والله فما سامي القندوس، فما عادل مرجان، فما فهم النيفر، وتو يصيروا قائمات اخرين. اما مبدئيا ثلاثه اسماء هذوما فما بنسبه كبيره منهم مش تتقدم قائمه.
0: باه انت عندك علاقه بعيد الاضحى لانه انت في الاخر الناس كل تجيك نهار العيد ويستدعوك بما انك جزار، وجزار اسمعني توا في الايامات هذيا قبل العيد وتوا هو المدير اصلا اكثر من المدير، هو اللي يحكوا في الدنيا يحكوا في الشارع. ها هاك ولا؟
1: والله صحيح في جمال جزار اب عن جد وسنا معناها كيفية غريبة السوم طلع في البريد الأخرى حكم معناها نحكيه بالمهنة بروفيسيونال، كنا الانتاج نتاعنا نستهلكوا فيه بنسبة 20-30% وناخذوا في برشا سلعة متزايد حكم توا حوالي شهر ولا شهرين الحدود الجزائرية تسكرت ما عدناش ناخذوا في السلعة الجزائرية ولينا نستهلكوا في الانتاج نتاعنا، هكا علاش الحم وصل حتى ل 80 وال 75 دينار.
0: ما اخي عادي سي علي يهديكم ربي، عادي اخويا هكا عليه اشترى الناس ما عيدتش عليه.
1: فلاح حليل ومشكوره الدوله الحق نتاع ربي معناها اني معناها ولد ومان ومتابع معناها الزازاره ومتابعين الفلاحه. الفلاحه هبطت بلاغ معناها بالسجن للي يذبح الناجه وللي يذبح الفطيمه، معناها هذه سياسه نتاع دوله مشكوره عليها. وبقدرة الله عامين ثلاثة الانتاج نتاعنا يتكافف وتولي عنا معناها حتى ما ناخذوش لا من عند جيراننا الجزائرية ولا الليبية ولا نولي الانتاج نتاعنا كافي وإن شاء الله يرجع الحم ب 40 و 50 دينار.
0: به. اي انت توا هاو السؤال المهم، علاقتك بال بال بالعيد زاد ابار الخدمه نتاعك، انت توا يعني وجه معروف ما دامك من احب المشهورين لحمام سوسه، اعطينا فكره شكون من نجوم الرياضه اللي تعاملت معاهم في العيد وجاوك وشني الطرايف، وفماش فماش معناتها والناس حاولت لهم ديارهم زاد ذبحت لهم وغيرهم ما خنفهم في الرياضه، اعطينا نجوم الرياضه.
1: والله في الرياضه في العلاء في القنطاوي النوري في رياضه جرام في جمال قاسمي في توفيق زعبوب في رضوان الفالحي وعديد الاسماء التوامن.
0: بالله سي توفيق زعبوب شنو اموره سي توفيق زعبوب؟
1: تنجم تسأله قول له فرح بيك سي علاء ولا لا؟
0: اي باهي باهي باهي. وهو شنو ككليون معناتها فيدال ولا شنو؟
1: كليون فيدال ورواه كليون
0: اي باهي باه.
1: أما أكثر كليون قلقني سناي سي جمال.
0: إيه.
1: هو اللي قلقني في ديبلاسمون بعيد ودرج سابه أبعد.
0: باه خليه هذا خليه في السر هذا ما تحكيش. باهي اسمعني خلينا نرجع للمقابلة غدوة، شنو كحباب شكونوا حاضرين؟ لأنه فما في بالي فما 500 محب كل فريق.
1: وفروا لنا 500 تيكي وإن شاء الله معناها عديد لحباش يمشيوا غدوة المستير ونورمالمون 500 مش كافية، أما 500 خير من ويكلو كيما ماتش قابس وحملم في ماتش البراج بلا جمهور. إحنا 500 نوليو معناها مقتنعين و 500 خير من لا ما فما شيء، وإن شاء الله ننتصر غدوة والفرحة تجي متضاعف.
0: هاي خلي لك تحية العيد لشكون بسرعة علي؟ هاي
1: والله العائلتي والاصحابي واني توقعت في كافيه لانوازيت في
0: ما تعمليش ببليستي هذيك ربي برا هاي
1: وعلى عائلتي وعلى اخويا خاصه عمر قعاية وعلى مرتي نورهان وعلى بنتي نرمين وولدي يوسف وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
0: شكرا لك يعطيك الصحه يعطيك الصحه على كل عام وانت حي بخير الى اللقاء.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عندك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. جوهرة اف ام
3: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: من يعني عنصر من الفريق اللي هو صديقنا رؤوف التومي اللي طبعا مقيم خارج حدود الوطن, وبالتحديد يمكن من المناسبات القليله اللي ما روحش هو مثلا, متعود العيد ديما في تونس وبالتحديد في القريه في الضيعه. سي رؤوف كل عام وانت حي بخير, اهلا وسهلا بك.
1: سي زمان يعطيك الصحه, تو انت المقدمه ما خليتيش ما نقول, معناها انت قدمت وعملتهم الكل, يعطيك الصحه كي فكرت فينا اخويا. فرصة سعيدة باش نقولوا للشارع الرياضي تاع المتابعين برنامج جوهرة سبور سورتو, ان شاء الله من حسن الى احسن, ان شاء الله كل عام وهما حيين بخير. الجمهور الرياضي عيدكم مبروك, الناس كل الشعب التونسي كل والأمة العربية الإسلامية, ان شاء الله كل عيد اضحى وهما حيين بخير.
0: الضيعة خليت مكانة عندكم العيد هذا؟
1: والله سي جمال انت قلت في المقدمه نتاعك لخص كل شيء, يعني يمكن عندي 10 سنين ولا 15 عام اول مره نعدي العيد لنا في نيس لظروف انت قلتها, ظروف مهنيه اكثر منها حاجه وظروف مادي اونترو غيمي البرشا عباد, خاطر سي جمال يعملوا اكسبري ما يقربوا العيد البيع اليورو تور ب 500 ولا 600 يورو في وقت عادي تبدا 150 ولا 200 يورو, معناها البرشا عباد يحسبوها كل خويا نقعد نعدي العيد يعني نتاعي في نيس ولا في اي مكان معنا خارج حدود الوطن.
0: ولكن حتى تبعت الفيديوهات رؤوف اللي تبارك الله عليكم كمواطنين خارج حدود الوطن تلقاو الحلول, بالرغم نعرف اللي مثلا غير متاح انه اي واحد ينجم يذبح في الـ في الـ في الـ في الابارتمون نتاعه ولا في المكان
1: اللي قام في جمال فيه تتبعات قانونيه قوية برشا. لنا كيفاش يعملوا سي جمال, يجي يقبل مثلا بجمعة ولا جمعتين يقيدوا سمام ويمشي يعطيه موعد نهار العيد ولا ثاني عيد ووار ثالث عيد باش يهز الضحية متاعه. دونك هذه مسألة الذبح كون بتولي أمور خلصة في عنده ضيعة ولا عنده دار البرة هذاك ما شافوا حد, أما سينو سي كومبليكي سي سخيكتومون تردي معناها, ويشدوا يكثروا المراقبة في والحملات نتاع المراقبة في البريود هذه نتاع العيد, على خاطر يعرفوا العباد شو ينجموا يعملوا.
0: وما القري هذا شفنا مثلا انت شفتك في اجواء عائليه ممتازه جدا يعني
1: اصحاب والله هذيك لي مهم دبار لما مع الاصدقاء عملنا مشوا مزيان على الطريقه التونسيه, عندنا صاحبنا طارق بن فتح نوجهوا له التحيه,
0: نوجهوا له التحيه اخونا طارق, نوجهوا له التحيه.
1: هو قام بالمجهود كامل من تحضير صلايه المشويه على الفحم, على عمل لنا حاجه سبيسيال فهمني الانسيان فهمني, ومشوا مزيان بصراحة أجواء حاولنا نقربوا شوي الجو التونسي, ما يبقى الشارم نتاع سورتو عيد الأضحى. الجو الشارم في تونس ما تنجمش تقارنه ولا ما تنجمش تعوضه باللي تعمل. أكل الدورة في الحومة وأكل في كل رومبوان تلقى جماعة يمضيوا في السكاكن فهمني,
0: جو
1: تونسي وريحة البخور وريحة الشباب في كل دار فهمني.
0: شفناك مؤخرا في فيديو في نشرة الأخبار في بي اف ام هكا بي اف ام ذول اللي فرنسا
1: موضوع
0: آخر, هذا موضوع نتاع حادث
1: اي حادث قريب من السكنة نتاعي بالضبط, وبالصدفة عندي ان شونتيه غادي كاي في مكان مسرح الجريمة بليتو هكا. دونك قمنا بالتصريح باش نمدوا بالعنف وليزاغريسيون هذه الولايات متكررة في نيس. دونك فوالا سي لوكازيون باش بوغ سيكسبريمي باش الواحد يندد في ظواهر العنف اللي نعيشوا فيها شوية فوضى.
0: سيدي خلي لك خويا رؤوف, نعرف اللي الوالدة هذول هنا, الوالدة ماهيش في تونس, عايدت هكا ولا؟
1: اي في البلاد في القريه في الضيعه. نخليك باش نوجه تحيه لزايره القريه, ان شاء الله كل عام هي وحيه بخير وان شاء الله عيدها مبروك. فرصه سي جمال بالله زاد عندنا صديقنا محمد المكشر وصديق البرنامج عيد ميلاده قلت البارح, دونك نوجه له تحيه سي محمد ونقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وعيد ميلاد سعيد. ولاصحابنا الكل يسمعوا فينا, ما نقعدش معنا ندخل يقول ايش بك ما سميتنيش, اصحابي الكل اللي يعرفوني ولا حتى اللي يسمعوا يعرفونا من بعيد. دونك نسلم عليهم الكل, ان شاء الله كل عام هما حيين بخير, ان شاء الله سي جمال نعاود نشكرك انت والفريق معاك التقني سورتو قررت نصور غياب سي توفيق زعبوب اليوم يأثر على

0: شنو اثر الحصه تايحه هو مش موجود الحصه تايحه
1: اكيد ما انا خاطر وجهه
0: التوفيق
1: فرصه باش نقول له عيدك مبروك التوفيق وكل عام وحي بخير
0: وصلت
1: وان شاء الله برنامج في جمال من حسن الى احسن خاطر بصراحه يعطيك صح ما راكي توصل ما تفكر في الوجوه الرياضيه ولا في الشارع الرياضي في المناسبات هذه ما نجمو كان نشكروك ونقول لك بارك الله فيك وبارك الله في جورة اللي اتاحت لنا الفرصه هذه.
0: شكرا لك سي رؤوف كل عام وانت حي بخير وتحيتنا لكل الجاليه.
1: عايش في جمال بارك الله فيكم نشوفوكم في خير
0: ان شاء الله. شكرا تحيتنا لكل الجاليه التونسيه موجوده في كل مكان في العالم مش كان في فرنسا في المانيا في اوروبا في اسيا في افريقيا في امريكا في اندونيسيا في كل بلاصه في كل بلاصه في كل بلاصه تحيه لهم كل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: FM فرحة العيد فرحتي فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم
1: ما تكمل كان بيكم
2: بمساهمة
3: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك كل يوم حنا بعل بارك قنطاوي نيتي نيتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
0: جمرة إف إم
4: تتمنى لكم عيد سعيد.

0: الستة وتسعة وعشرين دقيقة. إذا نعود في راديو سبور، قلت راديو سبور مثل راديو سبور، هو كل نهار حد ما احنا نقوله في حصة خاصة بعيد الأضحى المبارك، ونجد التحية لكل السادة المستمعين في كل مكان، وطبعا خاصة نجوم الرياضة زي قناة الرياضيين، أو حتى احنا قاعد نطلبه في أقصى ما يمكن، ما رأوا أي مسؤول ولا أي ملاعبي ولا أي يعني مدرب في أي رياضة حب يدخل معنا مرحبا به، يعرف الأرقام تاعنا 73-275-800 دونك مفتوحة للرياضيين، مرحبا بكم، أو كالمجال مفتوح باش ما تقولوش بيطلب بعض الأسماء. أخويا أي اسم يسمع فينا وهو رياضي ويحب يدخل معنا طبعا مرحبا به، جوست فقط يطلبنا على الرقم كما قلت 73-275-800. سعيد برشا باش يكون معنا المدرب المتألق محمد المكشر اللي ربما مع عيد الأضحى زاد عيد ميلاده هكا، ولا محمد كل عام وانت حي بخير.
1: يعيشك سمال، إن شاء الله كل عام وانتم بخير وكل مستمعي جوهرة فيهم بخير، وإن شاء الله ربي ينعاد علينا ديما بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: طبعا بكري شوية كان معنا أخونا روف التومي ووجه لك التحية وتذكر عيد ميلادك خويا، دونك واحنا قلنا خلينا نعيدوا على طبعا على محمد المكشر، نعيدوا عليه في الديريكت مخونا محمد المكشر، وطبعا نخليه لك المجال زادا باش نعيشوا معاك جو العيد. كيفاش كان عيد الأضحى المبارك السنة يا محمد؟
1: والله الحمد لله قبل كل شيء الواحد ورزمه، حتى تعرف احنا الخدمة تاعنا دفوع في العيادة دوما ما يكونش الواحد موجود في بلاده وبين عائلته واصحابه، الحمد لله السنة الواحد عايد في داره مع عائلته شاف أصحابه عايد على أصحابه، الحمد لله كما عيد التوانسة الكل الحمد لله، أصبحنا كلينا المشوي كما يلزم شوية شوية لما حالة مش برشا، لكن الحمد لله يا رب إن شاء الله ديما الشعب التونسي وبلادنا قبل كل شيء، إن شاء الله الشعب التونسي ديما بخير، وإن شاء الله الناس الكل عيدهم مبروك، وإن شاء الله الناس الكل تكون تعدل عيد باي، نعرف اللي شيء برشا لكن على الأقل ببسة الأشياء، خاطر نعرف ما برشا الشعب التونسي اللي أكيد ظروفه نتاعهم تكون صعيبة شوية، لكن تعرف بركة ربي سبحانه في العيادة دوما ديما ما يخلي حتى واحد، والحمد لله نتصور اللي معناتها تعدى عيد باهي كيما الشعب التونسي الكل بدنا.
0: محمد لاحظنا حاجة اللي نظرا لأنه الغلاء متاع السعر وغيره، والله شفت بعض المبادرات الباهية، مثلا شفنا عائلات تلموا مع بعضهم اختاروا كيما تقول أنت، وظن يعني هزوا الحمل مع بعضهم، دونك عارفوا كيفاش يقاوموا ربما هالظرف هذا الاستثنائي، لأنه الحقيقة أسوأ مشتة ومشتة جدا.
1: جوستمون جمال، حتى واحد ما ينكر اليوم اللي غالي الأسعار في تونس في جميع المجالات، مش كان في العلال شبرك تشوف انت اليوم معناتها العلوش مازال كي تولد معناتها أقل ما فماش اللي أقل من مليون اليوم، وتعرف ما بارش عائلات في تونس بصراحة ما همش قادرين باش يوفروا لعائلاتهم معناتها بالسوم هذاك العلوش بالسوم هذاك، لكن كما قلت انت نشوف في برشا عائلات معناتها أخوات وإلا حتى أولاد عم الناس كل قاعدة تتلم، ولا يدروا جمال مجعول لهذاك صحيح اللي هو الكل ما هي تحية لربي سبحانه وتعالى، لكن تشوف معناتها برشا عائلات قاعدة تتلم، وهذه من الحاجات الإيجابية اللي خاطر تعرف اليوم كل واحد كل فول لي في نواره كيما نقولوا، على الأقل يجيوا المناسبات هذوما باش يلموا أخواتي، يعني مثلا أخواتي عندي موعد ما لميتش أخواتي الكل ما قعدتش معهم الكل، البارح الحمد لله تقريبا أخواتي الكل تلمينا مع بعضنا وعيدنا مع بعضنا، والحمد لله إن شاء الله كيما قلت لك معناتها العيد هذه إن شاء الله أهم حاجة بالنسبة لنا هي بلادنا إن شاء الله حتى خير من هكا، على خاطر فما برشا ناس اللي ظروفهم صعيبة برشا، واليوم كما قلت انت جمال غالي الأسعار هذا في كل شيء بصراحة صعيب برشا المواطن العادي التونسي اليوم اللي باش ينجم يعيش بأبسط الأشياء اللي موجودة في الحياة، إن شاء الله نتمنى واللي بلادنا تتحسن على جميع المستويات، ومعناتها والشعب التونسي الكل إن شاء الله يعيش في ظروف على الأقل تكون محترمة.
0: أنت طبعا موسم استثنائي في السعودية، مشيت في مهمة نجحت فيها وعملت نتائج طيبة، لو كان ذكرنا محمد فرصة خلي نذكره التجربة اللي كانت قصيرة ولكن مهمة كانت يعني ناجحة.
1: زمان مشيت تقريبا على 8 مباريات الفريق نادي العدالة ذا دربته 3 سنين التالي، فريق كبير في السعودية كان يلعب في دوري روشن مع دوري الممتاز، مشيت له في ظروف صعيبة، مشيت له تقريبا من 4 الفرق اللي يلعبوا على النزول، النزول كان مربوط بين 4 فرق بما فيهم نادي العدالة نادي العداله في 24 مباراه فاز وكان في ثلاثه مباريات اكهو هذاك علاش معناتها بوندون توت لا سيزون هذاك علاش عاشوا ظروف صعيبه برشا حتى الافكتيف نتاع اللاعبين اللي كانوا موجودين بصراحه من اضعف الافكتيف اللي موجودين في الدرجه الاولى في السعوديه لكن الحمد لله الحمد لله مشيت على 8 مباريات كانوا مع المنافسين الكبار اللي يلعبوا على الطلوع بما فيهم ابها اللي طلعت اول فريق طلع لدوري روشن وفزنا عليهم في تيران تاعهم واحد بلاش لعبت 8 مباريات فزنا في 5 ربحنا في 5 ماتشات سكسيسيف عملنا 5 فيكتوار سكسيسيف عملنا ماتش نول وخسرنا 2 مباريات الحمد لله الفريق معناتها ضمن البقاء نتاعو قبل الجوله الاخيره اللي كانت تقريبا مهمه شبه مستحيله مش انا نقول فيه الكلام هذا المسؤولين نتاع النادي هما اللي يقولوا فيه والحمد لله وفقنا ربي وخدمنا وجبنا ربي في الصواب وهذا البلوز امبورطون
0: وهذا هو المهم في هذا الكل طبعا توا فترة راحة محمد التفكير في الموسم القادم شنو بالضبط
1: صحيح توا فترة راحة هما بصراحة قبل ما نروح معناتها حبوا باش نجدد الكونترا للموسم القادم فريق العدالة لكن حببنا باش سواء اني ولا هما باش نطريتوا شويه على خاطر تعرف بعد فرحه نتاع النتائج الايجابيه هذيك دي فوا الواحد ياخذ ديسيزيون ممكن بعد ما يفكرش فيهم برشا حاولنا باش نريدوا شويه باش نعرفوا شنو هما الاهداف نتاع الفريق نتاع الموسم القادم على خاطر بكل صراحه يلزم برشا تغييرات خاصه على مستوى الرصيد الفني الرصيد البشري نتاع اللاعبين فما تقريبا بنسبه 70-80% المجموعه ماهيش معناتها نتاع الفريق اللي باش ينافس بها الصعود مثلا ولا باش تعمل بيه نتائج ايجابيه. اذا كان اتفقنا خاصه في الاشياء هذوما على خاطر مش ساهل جمال باش تجيب 12 ولا 13 لاعب جديد. اقل حاجه هذا ممكن الشرط الوحيد نتاعي كان يلزم على الاقل نجيبوا 13 لاعب جديد، يلزم 5 لاعبين اجانب يلزمهم يتغيروا الخمسه. على خاطر الأجانب اللي موجودين متواضعين جدا وإن شاء الله إن شاء الله كانت وصلنا الاتفاق خاصة في الأشياء هذو ما نواصلوا معهم سينو يسهل ربي نشوفوا حاجة أخرى إن شاء الله
0: هاي خلي لك المجال محمد ربما باش تعيد على الناس اللي اللي اللي اللي وصلت لها وتكلمت معها واللي ربما الوقت مازال ما سمحهاش دونك برشا معاها
1: زاد وي بيان سور نحب نعيد على أصحابي الكل في كامل تراب الجمهورية في بارتو في العالم واللي يسمعوا فينا ذكر بطبيعة الحال صاحبي خويا وراوف وطارق الزويري هذوما صحابي واخواتي الكبار في نيس نقدموا لهم تحية كبيرة صحابي الكل اللي يسمعوا في عائلتي بطبيعة الحال في كامل تراب الجمهورية خاطر احنا ما شاء الله مكشر موجودين في كامل تراب الجمهورية عائلتي المصغرة وصحابي الكل والشعب التونسي بصفة عامة وكما قلت إن شاء الله معناتها يا رب يتعدى عيد على الشعب التونسي الكل ونكونوا فرحانين ونكون الناس الكل إن شاء الله لاباس عليهم وفي صحة جيدة إن شاء الله
0: إن شاء الله شكرا لك محمد إن شاء الله بالتوفيق والنجاح
1: شكرا
0: فقط ما دام أنت معنا محمد كأس العالم على الأبواب نسألك هل متفائل أنت بكأس العالم بالمنتخب بالمشاركة بإمكانية الترشح ناخذ رأيك على الطيب
1: والله بطبيعة الحال جمال المنتخب يمثل توانسة الكل بطبيعة الحال يلزمنا نكونوا متفائلين إن شاء الله المنتخب نتاعنا اليوم موجودين في تربص وعندهم الوقت الكافي بطبيعة الحال باش يحضروا كيما يلزم خاطر ممكن في مناسبات سابقة المنتخب ما خذاش حدوده كيما يلزم في التحضيرات لكأس العالم اللي هي أكبر تظاهرة رياضية في العالم اليوم المنتخب نتاعنا عنده الوقت الكافي قاعد يتربص في مكان في تبرق اللي هو من أحسن الأماكن اللي موجودة نتاع التربصات في العالم وخاطر شفت ودرت في ايطاليا وفرنسا شفنا البلايص نتاع التربصات ما فماش اليوم بلاصه كيما اللي موجوده في تبرقه سواء الامكانيات نتاع النزل الماكله والنوم اي سورتو لي تيران نتاع تبرقه ما شاء الله معناتها على مستوى عالي جدا ما فماش علاش اليوم اللي المنتخب نتاعنا في مجموعه صحيح ماهيش في المجموعه الصعيبه برشا كيما معناتها منتخباتك الكبار اللي معناتها اللي زيرو شانس ما عندك حتى شانس معاهم لكن يلزمنا نأمنوا بحضورنا يلزمنا نحضروا كيما يلزم هذه تظاهرة عالمية يلزمنا نحضروا لها كيما يلزم ويلزمنا نلعبوا لي شانس نتاعنا لآخر ما يمكن شفت المنتخب نتاعنا كي نكونوا معناتها نحطوا في مخاخنا حاجة نحبوا نعملوها رانا قادرين نعملوها لكن هذا ما يجيش بالكلام يجيب الخدمه في لي زونترينمون، يجيب التركيز، ويجي خاصه بالروح نتاع اللاعبين، اللي هذه اكثر حاجه نتمناها اليوم. فما عندنا بعض النقائص في المنتخب الوطني على المستوى الفني، ما نجمو نعوضوهم الاشياء هذوما كان بالروح القتاليه على ارضيه الملعب. وان شاء الله نكونوا متفائلين، ولما لا ان شاء الله المنتخب نتاعنا على الاقل نحطوا اوبجيكتيف الاولاني اللي هو نتعداو لو دوزيام تور ان شاء الله باذن الله قادرين على هذا ان شاء الله.
0: ولو انه فما بعض الانتقادات، شو رايك في بعض الانتقادات لخيارات المدرب صابر اللموشي، وحتى اللي ربما يتحدث على كونه ربما اهل يعني كنا متسرعين في اختيار صبري؟
1: شوف والله جمال، هي راي كل قائمه. شوف انت في العالم نجمه، المدربين في العالم نجمه، كل قائمه باش تهبط باش تلقى ديما معناتها ثلاثه اربع لاعبين ما بين قوسين مظلومين. خاطر نشوف مثلا، نعطيك اكزامبل صغير برشا نتاع عصام الجبيل. عصام الجبالي اليوم في الـ في الـ في الكاسات الثاني هذا ليكيب نتاعو هزت شامبيونا، يلعب لعب اساسي في الشامبيونا نتاع اليابان اللي هي شامبيونا قوي برشا في اليابان. اليوم يختاروه ما بين نجوم كبيره اللي هما كريستيانو رونالدو وغيره وغيره وغيره، في التورنوا هذيك الكل اختاروه احسن لاعب. ممكن ممكن ممكن الضوء ماهوش مسلط كبير برشا على البطوله اليابانيه، والشعب التونسي بصفه عامه ماهوش يتبع فيها. ممكن حسب رايي عصام وعنده خبره نتاع الماتشات الكبار هذوما وولد المنتخب، ممكن حسب رايي بطبيعه الحال. لكن ديما راهو شوف، ديما لونترينور تاع ليكيب ناسيونال هو اكثر واحد عنده الحق، وكل ليستا باش تعبد راهو باش تلقى فيها اسماء. علاش ما تهزش هذا وعلاش ما تهزش هذا وعلاش ما تهزش هذا؟ احنا كان نقعدوا اربع من الناس على الطاوله وكل واحد نقولوا له اعمل ليستا، تو كل واحد يعمل ليستا باش تلقى على الاقل خمسه سته لاعبين مختلفين فيها. لكن احنا اللي نتمناه هو عمل الشوا نتاعو، بطبيعه الحال باش يتحمل المسؤوليه صبري اللموشي نتاع الشوا نتاعو. لكن لازمنا ديما نكونوا وراء المنتخب، وان شاء الله كما قلت لك المنتخب نتاعنا ان شاء الله يكون في احسن حالاته ويفرحنا على الاقل في لي تروا ماتش الاولانيين باش نكونوا موجودين في الدور الثاني
0: ان شاء الله. شكرا لك محمد المكشر، يعطيك الصحه، كل عام وانت حي، بالف خير خويا.
1: شكرا جمال، يعطيك الصحه.
0: شكرا، الى اللقاء.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: 6:48 دقيقة مازلنا معكم في تحية عيد الأضحى المبارك، نواصلوا حتى للثمانية مع كامل طبعا المستمعين واللي يسمعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن، نواصلوا مع نجوم الرياضة. الحقيقة عيد استثنائي، فما برشا مثلا احنا نحكيوا على الناس اللي ما روحتش ربما من خارج حدود الوطن باش تعيد في تونس نظرا لعدة صعوبات، فما زاد اللي مستنسين يعيدوا في تونس لقيناهم برا، مثلا صديقنا زميلنا رضا كرويد اللي هو معنا في المباشر. رضا كل عام وانتي حي بخير.
1: جمال، ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله ينعاد على الشعب التونسي والامه الاسلاميه والاسره الرياضيه به وكافه العاملين في الجوهره افي.
0: كيفاش فسر لي كيفاش انت موجود في باريس وعيد اضحى مبارك؟ المفروض انا نعرفك العيد متمسك ديما بانك العيد في تونس، ما فهمتش كيفاش مريت تقلبت الحكايه.
1: ما هو تعرف الوضعيه جمال، واحد عنده صغار والبرة، وقلنا برا نعم مره يجيو هم ومره نجيو احنا، لكن ما تحسش اللي ثم عيد. يعني بصراحة العيد اللي يضحى يكون في تونس يكون متميز برشا ومع العائلة والعلوش والجو الكبير، لكن في هنا ما تحس، ما حتى تونس هنا ما تحسش اللي ثم عيد نجم تتكلم عليه هنا في فرنسا.
0: كيفاش كان الأجواء؟ وهل أنها يعني كانت أجواء نجمتوا على الأقل تقربوا شوية من أجواء العيد ولا لا؟
1: والله جمال اللي تعرف معنا واحد تلم هو وصغار والمدام وتعرف مش
0: انت والمدام دونك المدام موجود عديك واحد او عائلة كاملة انتم البركة؟
1: المدام موجود، المدام والوليد تلمين عائلة كاملة معناها.
0: ما فماش ما فماش مشوى واحد ولا خلقته مشوى؟
1: لا الجو في تونس كنشوف جمال في الليسان سيرتوك الليسان اللي موجودة تونس كلها مخرجة المشاوي تشوي البرة في الشارع.
0: معناها على ال أماكن مخصصة،
1: أماكن مخصصة، لكن ما تعرف هنا ممنوع أي إنسان يذبح معناها علوش بدون ترخيص، تعرف توصل حتى الأخطية ل 12000 أورو في حتى السجن. معناها نجمش تعمل حاجة خارج القانون يعني، لكن ساعات تتعدى في حومة هنا في باريس تشم الريحة متاع المشوي، تشمك الجو والأجواء التونسية متاع العيد متاعنا، أما ديريكت تذكرك بالأجواء في تونس.
0: باهي خليك أخوي فرصة للتوانسة اللي ما عيدتش عليهم عبر إذاعة جوهرة، أصدقاء وأحباب وغيرهم وزملاء.
1: إن شاء الله عيدهم مبروك، إن شاء الله عيد التوانسة كل اللي موجودين خارج أرض الوطن. تحية لكل التوانسة كل تونس العزيزة الغالية، وإذاعة جوهرة يعطيك الصحة الجمال اللي قاعد يتبع في الأجواء سواء في تونس ولا خارج تونس، وهذا المبدأ الكبير اللي مشيت عليه جوهرة فهم وجوهرة صفور خاصة.
0: شكرا لك زميلنا رضا كرويد، يعطيك الصحة كل عام وانت حي بخير، وطبعا تحية لكل التوانسة اللي موجودين داخل وخارج حدود الوطن. أكيد نرجع بعد شوية باش نكملوا معكم الساعة الأخيرة بعد الأخبار.
2: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: فرحتي فرحتي برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حفلة متنوعة وما تكمل كان بيكم
1: ما تكمل كان بيكم
2: بمساهمة
3: تريزي برومو أوتيل جرين غولف ياسمين الحمامات أوتيل سيزار بالاس سوسا غاليريا بوينتين بينك أند جراي إم جي يفرح قلبك اليوم حنا بالبارك القنطاوي ناتي نيتس جرو بيج بان كافي ريستوران روت توريستيك سوسا سامس بلوماتيك حمام سوسا سيتي واتش
4: جمعة اف ام
5: تتمنى لكم عيد سعيد.
6: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية
7: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. استئناف عمل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق، وقطر تدعو إلى تجاوب فاعل مع الوساطات لإنهاء حرب إيران. في تفاصيل أخبارنا، تحيي تونس غدا الجمعة 29 من مايو اليوم الدولي لحفاظة السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. هذا وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس من عام 56 و900 في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من عام 60 و900 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي وحتى اليوم. وتشير معطيات منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام، من بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة وأربع مهام تحت راية الاتحاد الإفريقي، فيما تواصل تونس إلى اليوم مشاركتها في بعض المهمات الدولية، من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وقد تجاوز عدد العسكريين التونسيين الذين شاركوا في بعثات حفظ السلام منذ بداية المشاركة التونسية عام 60 أكثر من 10,000 عسكري وفق المعطيات ذاتها، ما يجعل تونس من بين أبرز الدول الإفريقية والعربية المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما يشارك حاليا نحو 700 حافظ سلام تونسي، من ضمنهم حوالي 50 امرأة، في عدد من البعثات الأممية، فيما تحتل تونس المرتبة 18 عالميا من حيث عدد المشاركين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفق بيانات المنظمة الأممية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم الخميس عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي، باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي، رغم ما تطرحه العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب. استؤنف اليوم الخميس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. سفارة تونس في بغداد أفادت في بلاغ لها بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قدموا لقضاء عطلة العيد، وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة ومدينة الحمامات وسوسة. وأكدت السفارة أن عملية الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة. دوليا، هاجم شاب سويسري 3 أشخاص بالسلاح الأبيض ما أدى إلى إصابتهم بجروح اليوم في محطة القطارات قرب زوريخ قبل أن تعتقله قوات الأمن المحلية وتصف الهجوم بأنه عمل إرهابي. أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضرورة تجاوب جميع الأطراف المعنية مع جهود الوساطة الجارية لوقف حرب إيران بما يمهد لمعالجة جذور هذه الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية ويقود إلى اتفاق مستدام يحد من احتمالات تجدد التصعيد بين الطرفين. وفي خطوة قد تشكل تحولا بارزا في الساعات القادمة، كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. من جانبها أكدت طهران تمسكها الكامل بسيادتها على مضيق هرمز منددة في الوقت ذاته بما وصفته بالاعتداءات والاستفزازات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: جوهرة FM
5: تتمنى لكم عيد سعيد. She's crazy like a fool.

0: الشوارع أفر شوارع الدنيا والموسيقى.
1: أنا مرأة قوية ومرأة بالفراجة وما تتعديش عليا. أنا صنديدة مرأة حربية ويقفل روحي. أيوة رد بيه

0: السبعة وستاشر دقيقة، مرحبا بكم في البلاتو هذا الخاص بتهاني الرياضيين، ومتواصل معكم على إيقاع فرحة عيد الأضحى المبارك إلى حدود الساعة الثامنة، ونمشي مع نجوم الرياضة. الحقيقة عددهم كبير، حاولوا ناخذوا له ماكسيموم منهم. مشينا لفرنسا ومشينا لبرشا السعودية وغيرها، تو نرجع لتونس، نمشي للمنسير صديقنا سمير الجويلي معنا، اللي هو زاد معنا في الحصة ديما حاضر في راديو سبور وبلان سبور. سي سمير كل عام هاي بخير، مساء الخير.
1: مرحبا جمال، كل عام انت حي بخير وسنين دائمه، وربي يكرم ساله ليك ولذاعة جورب كلها، من المدير لذاعة العمل، الموظفين التقنيين الرياضيين الكل. ان شاء الله كل عام انتم حي بخير، ولو انه عيد مش كيما العيد الكل يا جمال.
0: صحيح، وذاك علاش حاب نسالك انا على المنسير، كيفاش عاشت عيد الاضحى المبارك؟ ونعرف اللي كانت حتى بطحه معروفه، وبطاحي مش بطحه نتاع اللقاءات ونتاع بيعان العلالش وغيرها، هذول اللي الشيء هذا للاسف. لا.
1: للاسف والله، للاسف والله، الواحد يتاسف والله، حتى والله امس ما دام ما قدتش فيه ما تمش نسمع تحس بعبيه في الحومه، فهمت؟ والله يا جمال تلمو العباد، يعني مو بالحق، يعني ما نعرفش اني عيد هذايا كان عيد، خلينا نقولوا مش التوانسة الكل، هو عيد المسلمين وعيد الفقير والزوالي والغني، لكن فما ناس فرحت وناس ما فرحتش، وهذيك اللي يحس القلب شويه يا جمال، لانه يعني تعرف هكا نتبع في الاسوام تاع العلاش اللي غير معقوله، او لا مثل الطاحي معبي روحوا بعلشهم الكشار او يقول قايل علاش، معناها كانت نجم تكون فرحه تامه، ناس كل يعني تعايد ناس كل، والا ما عرفش اللي كان قرار سياسي انه ولا فتوى من مفتي الجمهوريه نتاعنا يقول فما شنا ما نعيدوش في مصاف المغرب، خلينا نعملوا مقاطعه، خلينا نشفيق على الرواح، لانه ماشيين بالحق والحق نتاع ربي يا جمال. الفرحه ماهيش كامله بالكل.
0: باهي، اعطينا العيد انتم في العائله كيفاش سي سمير؟
1: والله شوف، انا ولدت جاي من المانيا، دونك مسيره العيد على والله على 3 جور، فهمت؟ ذبحنا صلينا العيد الخمسه ونص تقريبا، السته ونص انا من اول العباد نذبح، الجزار نكلمه يجيني الاول يذبح يركح اموره اللي هليها، حسيت مع الثمانيه كان كل شيء حاضر، شويه ناكلينا كيما نقولوها فرحنا مع العائله شويه، وبعدها اما العشيه خرجنا عيدوا على الفمي على خويا وخالاتي وعمومتي وكل، يعني زيارة عائلية على الأقل.
0: فماش لما متاع مدربين، فماش حاجة ولا لا؟ مش
1: تاني عيد، لا غدوة إن شاء الله، غدوة بالتليفون عائلنا لبعضنا، وتهمنا أنه غدوة نتلقاه مع سيرة فرحيب ومع سي وسام المليتي ومنظر مخلوف، لا لازم نعملوا قاعدة هذيك، لازم لما قاعدة ونعيدوا لبعضنا فسافاس كيما نقولوا.
0: يا سيدي، تحية لكل الأصدقاء في المنسير، كل المستمعين وكل أحبابنا وأصحابنا، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير سي سمير.
1: يا عيش يا جمال، بكي نسمع فيك، سمح لي يا جمال. أي. مع عبد الرزاق، مع سي عبد الرزاق، كنت عم نسمع أبو حليم بتاع الليل وبتاع النهار.
0: لا بتاع الأزمة بتاع الليل ظاهر، شكون راهو بتاع
1: الليل؟ لا
0: بتاع الليل، بتاع الليل سي معين، ما ظاهر شكون.
1: واضح نعيد عليه بالمناسبة،
0: نعيد على سي توفيق زعبوب،
1: نعيد عليه وإن شاء الله كل عام وحي بخير أخويا، إن شاء الله ديما فرحانين وديما جمال أنت متألق وبرنامجك متألق، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
0: شكرا لك سي سمير، هاي بعد شوية نواصلوا الرحلة متاعنا، يلا.

0: إلى كل السادة المستمعين والمشاهدين طبعا في كل مكان، سواء في سياراتهم ولا في ديارهم، تحية لكم الكل. عملنا جولة مع المدربين مع المسؤولين، شو رأيكم ناخذ الحكام زادة؟ الحكام زادة في قطاع الرياضة مهمين، مهمين جدا، خاصة وإحنا عندنا أدوار نهائية وغيرها. وسعيد برشا باش يكون معنا الصديق هشام قيرات، حكم دولي سابق ومسؤول في قطاع التحكيم. سي هشام أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سي جمال، مرحبا بيك، ونقول لك عيدك مبروك ليك كل عاملين في ذاع الزهرة وأفاب، وكذلك السادة المستمعين نقول لهم عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام هم بخير.
0: عيد كيفاش ترى سي هشام؟ كيما الكورة
1: والله يا عيد. العيد دائما عن الحقيقة مدينة مساكن، احنا عن التقاليد متاعنا ما تبدلتش. نعيد وان فامي، معنا تبرت تقريبا العائلة الكل ملمومة ما عدا الوالدة والوالد الله يرحمهم، هذا
0: الله يرحمهم
1: بلاصة كبيرة، لكن الحمد لله أنه مازلنا ملمومين لنا كأخوات وولاد الأخوات والعائلة ملمومة، ونعملوا نهير به ونعيدوا كيف معناها نذبحوا العلوش ولا زوز عليه لش اللي يكتب، ونعديوا نهار اون فامي، واليوم نتلهاو بالوخيان والأصحاب والأحباب نعيدوا عليهم ونقول لهم مرة أخرى حسب معنا من عبر إذاعة جوهرة فام، نعيد على كل الأصدقاء والأحباب والعائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة، وكذلك نعيد على كل الحكام في الجمهورية التونسية، لأنه العائلة التحكيمية يلزمها تكون متآزرة، يلزمها تكون ملمومة باش دائما تقوم بالواجب متاعها تجاه كرة قدم التونسية.
0: هشام، في مساكن يعني الأسوام ولا خلينا نقول العيد، حسيته كالعادة ولا تغير شوية؟ لأنه علاش الناس كل
1: اسمعني راهو مش كان هذا موضوع مش مربوط بتونس، تعرف أنه الأثمان والأسوام قاعدة تطلع معناها في العالم الكل من جراء معناها ممكن ماناش مش ندخل احنا ماناش اقتصاديين كبار، وإنما من جراء الحروبات اللي قاعدة صايرة هذه والمشاكل الموجودة في العالم الكل الأثمان قاعدة تطلع بصفة مهولة، لكن الحمد لله احنا معناها دائما محافظين على التقاليد متاعنا على عاداتنا، ونعملوهم بأخف الأضرار الممكنة كما نقولوا احنا معناها، على خاطر الحقيقة في جمال احنا في متاكن مازالت عنا العولة ومازلنا نعولوا كل شيء في الدار موجود، هذوما الحاجات بون يقعد العلوش غالي شوية نحاولوا ناخذوها قل من العادة وكهو.
0: هذا هو، هذا هو اللي يمكن العادات هذه اللي باهية تنجم تخفف شوية يا هشام.
1: صحيح العادات متاعنا الحقيقة ما تبدلتش إلى حد اليوم، معناها كل شيء موجود في الدار، احنا في متاكن معروفين معناها تقريبا تلقى الكشي والفلفل الفلفل الأحمر والزيت والحوارات كل شيء موجود في الدار الحقيقة، معناها ما نشريه حتى شيء، هذا الكل معناها يخليك جابه بعض الصعوبات اللي وقت معناها تصير بعض الصعوبات تجابها، وكما قلت لك معناها نحافظ على تقاليدنا، والتقاليد رأي مهمة جدا برش باش نجمو نعديو هالمرحلة هذه اللي هي قلت لك مرحلة عالمية، وإن شاء الله نتجاوزها في أقرب وقت ممكن إن شاء الله، ولكن دائما وأبدا التونسي راهو الحقيقة جمال دائما يحب الفرحة يحب الحياة
0: طبعا
1: يحب معناها لما يحب الضحكة، هذا هو معناها احنا الحقيقة اني عديت برشا أعوام ولا برشا أعياد برا من تونس الحقيقة من مراش عيد برا من تونس ما فماش ملامح العيد ما تشوفهاش، مثلا في الخليج يعني مرتين ولا ثلاثة نعيد عيد كبير في دورات ولا في مباريات ما معناها ما نحسش أنه فما عيد، لكن في تونس نحس عنده فما عيد، لأنه أول حاجة فما العائلة فما الأصحاب فما الأحباب، وكذلك تونس بطبيعتها هي تحب الانشراح تحب الفرحة الحياة نحبوا معناها احنا معناها شعب فيفون
0: شعب حي صحيح
1: ولا نحبوا شعب حي، وهذاك علاش دائما المناسبات هذوما ما نراتيوهمش ونعيشوهم كما يلزم، وربي يحيينا بخير ان شاء الله ونعيشوا اعياد اخرى ان شاء الله لنا معناها احنا والساده المستمعين اكيد.
0: طبعا خلي لك الفرصه يا شاب، ربما مش عايد على الناس اللي ما زلت ما اتصلتش بها ولا ما قابلتهمش سواء من رياضيين ولا من زملاء في العمل ولا في قطاعات اخرى.
1: والله تاكيد لكلامك، انا نعيد على زملائي باللي درجه هويه للصحه الكل نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك، القطاع الصحي الكل زاد نقولوا عيدك مبروك، القطاع الرياضي وخاصه العائله التحكيميه نقول لهم عيدكم مبروك فرد، واكيد عائلتي سواء كان في مساكن ولا في سوسه معناها وربي يحيينا بخير ان شاء الله ودائما بصحه جيده يا رب
0: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. وشكرا لك سي هشام قيرات، وتحياتنا لكل قطاع الحكام طبعا الصغار ولا الكبار ولا اللي اعتزلوا ولا اللي يخدموا توا في كل المجال هذا. شكرا لك سي هشام،
1: وزال
0: معكم حتى الثمانيه.

0: 37 دقيقة نحكي طبعا ونعيد ونسمع في أصوات الرياضيين في مختلف الشرائح متاعهم، من مسؤولين في النوادي إلى مدربين إلى ملاعبية. وقلنا علاش ليه حتى الهياكل الرياضية وخاصة وقت نقولوا اللجنة الأولمبية طبعا فيها سيدي الحوار اللي هو رئيس أمل حمام سوسة سابقا وكذلك مسؤول في الجامعة، يعني في أقوى مكتب جامعي حسب رأيي اللي هو 2004، تذكروا كل المكتب الجامعي، وطبعا فوز بكأس أمم إفريقيا، وكذلك طبعا الخدمة الكبيرة خدمها المكتب ب طبعا وقتها بن عمار في رئاسة المكتب الجامعي، وسيدي الحوار كان من بين الأعضاء، واليوم موجود في اللجنة الأولمبية التونسية. سي الهادي كل عام وانت حي بالفخير،
1: ان شاء الله عيدك مبروك وعيد مبروك كل الموظفين دا جوهره والشعب التونسي والرياضيين بصفه عامه الكل. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله بالخير والصحه لعائلتكم الكل ولكم انتم.
0: طبعا سي حموده بن عمار انت وعده اسماء كبيره مسؤولين كبار خدموا الرياضه في تونس. سي الهادي رواه
1: كان شرف لي اصغر واحد في المكتب الجامعي، كنت معناتها عزنا كاس افريقيا، مشينا مرتين كاس العالم، مشينا للالعاب الاولمبيه، مشينا لكاس القارات، معناتها احسن فتره نتاع كره القدم في تونس هي الواحد عاشها معناها والحمد لله. معناتها مسؤولين كبار كما سي حموده بن عمار وسي وحدين بكار وسي فيصل الشريشي وفتحي جامع، معناتها فيها كلها من اكبر الرياضيين في مسؤولين الرياضه في تونس.
0: الحمد لله، ان شاء الله تتعاود سيدي، ان شاء الله تتعاود النجاحات هذه للرياضه التونسيه. اليوم فريقك ساعة الامه امل حمسوسه يعني يرجع للرابطه الاولى، طبعا نعرف اللي
1: اليوم استاذ عام مبروك على حمسوسه صعود الامل الرياضي وصعود النادي الرياضي مع كره السله للنخبه الوطنيه، حقيقه شيء شرف الرياضه وشرف حمسوسه بصفه خاصه معنا.
0: ونعرف المهمه مش باش تكون سهله سيدي في الرابطه الاولى، نعرف
1: بصراحه مهمة تكون صعيبة، معناتها لازم توا يخموا من توا، كان معناتها نحبوا نعملوا موسم ممتاز العام الجاي، ما نخلوش آخر وقت كما صارت على جمعية القروان ومستقبل جابس، آخر وقت حظ الرحم، ماذا بينا توا الهيئة الجديدة هذه كان مش تعاود، توا تتلوش تحضر الملاعبية وتحضر تشوف الممرن وتشوف كل شيء، كان مش تعاود تحضر الجلسة العامة في أقرب وقت ممكن باش لما يجي يخدم يلقى الوقت الكافي باش ينجم يحضر الفريق، باش ما تقعدش الغلطة تاع كيما قلت لك تاع جمعيتين هكوما في آخر وقت تحضر واحد معنا.
0: وطبعا يعني أنت تقول خذ بايك من الأول لأنه ما تخليش روحك لآخر لحظة.
1: يعطيك صحة كتابة بكري تنجم تتناقش مع الجوارات بالسوم كذا، تلقى الممرنين اللي تحب، معناتها يلقى عندك الوقت باش تنجم تختار كل شيء، اما اخر وقت تولي مجبور باش الموجود تاخذه برا وكهو. معناتها بالنسبه لحمسوسه احنا تواضر المره الرابعه نطلع القسم الوطني، ممكن في فتره برك معيني وقتها قعدنا عملنا عامين في القسم الوطني، بسنتين عام ونطلع على الاقل شنا ياخذوا باش نقعد بزايد موسم في القسم الوطني.
0: نعرف اللي سيدي احنا على ابواب كاس العالم، وانت كنت تحكي على 2004، متفائل بمشاركه ان شاء الله على شلات تكون باهي المنتخب ولا
1: والله خلي مره تو كيما نحكيو خادم قاعد يخدم وقاعد يشوف وكل شيء، قلت ربي كل شيء ممكن، معناها نجمو نعملوا كاس عالم، معناتها ما نقولش نهزوا كاس العالم ولا باش نترشحوا الادوار الاولى في كاس العالم، على الاقل نعمل كاس عالم يشرف الكره التونسيه ويشرف معناتها افريقيا بصفه خاصه معناتها في الالعاب كاس العالم الخرنيه الجديده هذه.
0: ولكن احنا في مجموعه صعيبه مثل هذه هولندا والسويد
1: عايز اقول لك في الكوره عندي انا كل ماتش نجم تصير ما تنجمش تقول حتى شيء معناها. شكون كان يتصور باش زرزيس تربح السياسات في سقف؟ الناس كل حتى سياسات باش الفينال وباش ينزل الفينال ممكن. هكا ولا؟
0: صحيح.
1: في الكورة كل شيء ممكن في الكورة، معناتها 10 كورة يضربوا على البار، الكورة تدخل بالشوية تخرج ربع واحد بلاش معناها. في الكورة كل شيء ممكن، ما نقولش أني احنا جمعية حديها جمعية معناتها فرق حديدية ولا فرق صعيبة ولا كذا، كل شيء ممكن معناتها. شوف أنا فكر التورنوا اللي عملته تونس في اليابان تو تاع 3 سنين 4 سنين، هذه لما جلست تونس كل خلي تصور تونس باش نعمل تذكرها ولا؟
0: ذكرها بيان سور ذكرها، اي
1: بعد عملنا دوره ممتازه معناها نجم في كاس العالم هذه نجم الجوارات الله معناتها نجم ربي سبحانه وتعالى ينفخ في زهرتهم ونعديوا كاس العالم ممتازه معناها كما عملناها عام 78 بعد التاريخ معناتها في كره القدم التونسيه.
0: انا اسعى حسب رايك ونعطي نذكر بمقابلات المنتخب وقل لي انا اصعب مباراه في المجموعه احنا باش نلعبوا مع السويد نهار 15 جوان اما 3 متاع الصباح او الاربعة متاع الصباح نقولوا الاربعة متاع الصباح الاربعة متاع الصباح نلعبوا مع اليابان نهار 21 نهار 21 جوان 6 متاع الصباح وباش نلعبوا مع اخر مقابله 26 مع هولندا نص الليل او ماضي ساعه متاع الصباح دونك انهي المباراه اللي تراها انت اصعب مقابله
1: نجم اصعب ولا اسهل أصعب ولا أسهل تحبت؟
0: أصعب يعني أنا أصعب
1: كيفش؟ أصعب مع هولندا أصعب
0: المباراة الأخيرة المباراة الأخيرة مع هولندا
1: المباراة الأخيرة أصعب مباراة المباراة الأولين نجمو نعمل نتائج معناتها نجمو نعملوا ماتش دول معناتها ماتش دول ماتش تعادل نجمو نروحوا جابون كوريني والماتش الأخراني هو ماتش صعيب معناتها صعيب باش نجمو نعملوا حاجة خاطر هولندا تبارك الله عليها عندهم لاعبين كبار معناها
0: يلعبوا في اوروبا الكل برسم. اي اما زاد هذا ذكرنا بمشاركتنا 78 وقت اللي في الارجنتين مقابلتها تلعب يعني في نفس التوقيت نص الليل وما دي ساعتين تاع الصباح دونك باش نعيشوا كاس عالم فيه شويه تاريخ لانه احنا الارجنتين نعرفوها ولعبنا فيها وكانت مشاركتنا تاريخيه وقتها دونك نعود
1: لي. معناتها مش تاريخيه وحتى حد كان ينتظر لك النتائج
0: هذه
1: معناها. والحمد لله انا نقول انا في الكوره ديما كله متفائل ما نجمش نقول لك ماتش هذا باش نخسر ولا ماتش هكا صعيب ولا ماتش في كل في كل مباراه عندها الخصوصيه نتاعها وعندها الفورمه نتاعها معناها نجم نقول جوارات يعطوا فورمه كبيره ياسر نجم يربحوا معناتها ماتشات اللي ما كنتش نصوروهم باش يربحوهم معناها والمشي بشو بكري مثلا تو الامريكي الفريق القومي ممكن مش يقعد هكا جمعتين قبل كاس العالم هذا نروح على تغيير الوقت وفهمت معناتها مش كما يعيش في تونس معناتها فهم الفرق كبير سبع سوايع معناتها كذا ديكالاج معناتها نجم تبداو على الاقل جمعه كيما قال لي جمعتين قبل نجموا حضر واحد يكونوا معناتها حاضرين بدنيا حاضرين باش يشاركوا مولات في اللقاءات هكية اللي مش تنشن بها بعد
0: نخلي لك سي الهادي نعرف اللي عيد ثمان ناس اتصلت بها ثمان ناس ربما مازال الوقت ما سمحش باش تتصل بها نخلي لك الفرصة باش تعيد على الناس اللي تعرف
1: نعيد على أصحابي الكل أنا ما أصحابي الكل نتمنى لهم الخير والصحة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله معناتها عيد مبروك عليهم وعائلتهم الكل أصحابي الكل من غير استثناء معناها تبارك الله أنا عندي علاقات كبيرة برس في كامل تراب الجمهورية إن شاء الله يسمعوا فيها إن شاء الله عيدهم مبروك الناس الكل
0: يا سيدي كل عام وأنت حي بخير سي هادي يا رب يعطيك الصحة والعافية وطبعا نستناوك ان شاء الله في مواعيد اخرى ان شاء الله شكرا لك
1: ان شاء الله عايشك ربي يحييك بارك الله
0: فيك شكرا طبعا احنا هكا زاد تقريبا نختموا الحصه نتاعنا ونختمها بالكادوات باش نقول الف مبروك للعدد اللي ربحوا معنا من المستمعين وهو نعطيكم الاسماء طبعا اللي فازوا بالكادوات اللي مبرمجه في حصتنا اليوم كما اختنا شذا بطاش من المهديه تربح معنا موغيلا مهديه من سيتي واتش خونا مهدي عاشور من صفاقس يربح معنا أباري بانيني من مجازان جنرال مهدي الفرشيشي حي زهور عنده يعني وصل دخول لحنا باع البارك قيمة 50 دينار مونيا زرقاتي من القلعة الكبرى عندها فطور صباح فطور صباح في بيج بان دونك زاد هذه كادو ونختم بلطفي الباهي من مساكن يربح واكيد كان عنده سياره يربح باراليزم للسياره نتاعو دونك هذو هما الكادوات الف مبروك لكل الساده المستمعين تحياتي تحيات كامل الفريق ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير طبعا نتقابلوا ان شاء الله في مواعيدنا الرياضيه القادمه تحياتي والف مبروك مجددا
2: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيت

فرحة اف ام، فرحة العيد، فرحتي. برمجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد، تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حافلة متنوعة وما تكمل كان بيكم. جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: اف ام
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: وجه القمر يا وجه القمر
1: يا قلبي.

0: الدنيا والموسيقى.
1: Non-stop music.

0: FM
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: واضح
1: كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش ليا برضه.
3: ما تخافيش.
4: مش تكمل جمله. وحية ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل قوي.
2: يعني خلاص خلاص ما ضحكتش. خلاص خلاص ما تعبتش. يلا دي واحده ثانيه.
5: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.
1: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
0: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أسفر حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي عشية هذا اليوم بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأوضحت أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب بوغاتفة ببنزرت. كما تم في الإبان نقل المصابين 6 ومن بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي لحبيب بوغاتفة لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه. وفي سياق متصل، تولى رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ولي بنزرت سالم بن يعقوب لدى تحوله على عين المكان تفعيل المخطط الجهوي ونظيره المحلي لتنظيم النجدة من خلال استنفار كافة هيكل الإنقاذ والنجدة من مصالح الحماية المدنية والصحة والأمن والحرس الوطنيين والسلطة المحلية وبلدية المكان وبقية الإدارات ذات العلاقة من أجل التدخل بسرعة وتطويق تداعيات الحادث الذي جد وفق المعطيات الأولى ولي أثر اصطدام قوي بين 4 سيارات خفيفة. دعت تونس أمس ببرازافيل جمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة من 25 إلى 29 من هذا الشهر، دعت إلى إرساء توجهين يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة وفق ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال. وبوهلال يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع أعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده، لا سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لا مركزية حقيقية وأكثر فاعلية على المستوى العملياتي. كما أكد ممثل تونس لدى البنك الإفريقي للتنمية أنه جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين جدد أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية 4 التي اقترحها البنك باعتبارها تمثل ركائز رؤيته، بما من شأنه أن يمكن أفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشتتا. ومن أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على العاصمة اللبنانية بيروت وفق ما أعلنه في بيان مقتضب، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الهجوم استهدف قائدا في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بمنطقة سيرات. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
0: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: حاجة خاصة على ذمتكم على طول أيام العيد. تقربوا البعاد باش توصلوا لهم الديديكاسات من الصبحية للسهرية. برمجتنا حفلة متنوعة وما تكمل كان بيكم. ما تكمل كان بيكم. جمرة اف ام
1: تتمنى لكم عيد سعيد.
2: ان شاء الله كل عام انتم حين بالف خير. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. جوهر اف ام متعيد عليكم وتواصل في برمجتها الخاصه في ثاني ايام العيد حتى النص الليل. امين الميلادي معكم من قدام الميكرو. مرحبا سامي زهيري في الاخراج, سعاد العدواني في الستاندار. اجواء العيد التهاني والاماني والكادوات حاضرين معنا اليوم ثلاث سوايع كاملين من توا النص الليل. بالطبيعه اذا كنت تحبوا تشاركوا تقدموا التهاني والاماني تكلمونا توتسويت 36 300 الف. تكلمونا على 36 300 الف سعاد تستقبل تليفوناتكم. سينو عنا زاد الكادوات, ركزونا مليح. إذا كان واحد من الكادو يعجبكم تنجموا تبعثونا اسم الكادو على 85 990. هبش سميكم الكادوات 85 990. عنا أبونمون أديسيل وإلا فيديسيل وإلا فيبر من إهداء نيتي, عنا مونجالا من إهداء سيتي واتش, عنا بلاندر من إهداء غاليريا بونتين, عنا باس داكسي قيمته 50 دينار من إهداء حنا بعل بارك, برانش لزوز أشخاص من إهداء بيج بن سوسة, و إيكيليبراج متاع جيليان متاع كهرباء من أداء سامز بنوماتيك 85 990. إذا كان عجبكم واحد من الكادو هذو ما تبعثونا في SMS تود سويت. سينو تكلمونا إذا كان تحبوا نسمع أصواتكم وتعديوا لديديكاس بتاعكم بصوتكم انتم على 36 300 الف. بالموسيقى كالعادة نبدأ ومرحبا بكم حتى نص الليل.
1: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: انا واجي وانت بتاعت
1: شوارع FM الدنيا وما فيها

0: نرجع معكم بالموزيكا مع ديستينكت. مرحبا بالجميع. معنا أول زوز تليفونات، نعيمة ونور الدين. مرحبا نعيمة، عيدك مبارك سعيد.
1: مرحبا
0: نعيمة، خليك معنا. نعيمة نور الدين أو جايينك؟ نعيمة أهلا وسهلا يا نعيمة، اسمعنا من التليفون يا نعيمة مش من الراديو. نور الدين، خوي نور الدين، أهلا وسهلا، عيدك مبارك سعيد يا نور الدين. صوتك بعيد شوية ولا غارق ولا مش عارف وين الإشكال.
1: سيبان هكا،
0: هاي هكا خير بيسر، هكا خير.
1: مرحبا عايش،
0: صحة بخير نور الدين، عيدك مبروك خويا.
1: الحمد لله عايش، إن شاء الله عيدكم مبروك زوار فهم وعادي ديديكاس لعائلتي.
0: محلاه نور الدين، دخل ديريكت في صلب الموضوع. طفى موضوع، طفى الضوء على العلوش وعلى الحوسة والتعب متاع البارح.
1: ايه والله تعبوا البارح الاولاد معايا، ربي يفضلهم اولادي.
0: مين تكلم فينا الساعة نور الدين؟
1: انا من الكرم.
0: من الكرم، اهلا وسهلا بناس الكرم الكل. هاي نوري، احكي لنا البارح شو عملت ساعة قبل كل شيء، قبل ديديكاس. نور الدين معنا؟ مازال معنا نور الدين؟
1: الو،
0: الناس ما فيك نور الدين. هاي يا صديقي احكي لنا.
1: البارح احنا مع الناس الكل طلع عيد توينس الكل مبارك،
0: هاي
1: وان شاء الله ربي يعوض علينا بالخير والبركه.
0: امين يا رب.
1: وانا توا بالضبط نخدم
0: باه
1: سوق، ان شاء الله ربي
0: ارتحت نهاية البركه مالها
1: هكاك.
0: يعني شنو سيكتور الخدمه؟ مادام تخدم بالليل خلينا نعرف.
1: نخدم تاكسي بالليل.
0: في تاكسي، فاخوي ربي عينك، تحيه للتاكسيستي الكل.
1: بدأت الحركة متاع الصيف. نعم
0: بدأت الحركة متاع الصيف.
1: اي شوية شوية صافا الحمد لله.
0: صافا الحمد لله، الله المستعان. مادام فما حركة معناها فما خدمة.
1: عايش
0: وان شاء الله ربي يجيب القسم. سي نور الدين سلموا عليك وعن طريقك انت على التاكسيستية الكل.
1: عايشك يا اخوي، عايشك. مرحبا.
0: هاي نور الدين، علاش كنت تسلم صديقي؟
1: نسلم اول حاجة على ولدي، عيد ميلاد اليوم، محمد دايما بن خليفة.
0: عيد ميلاد سعيد
1: ان شاء الله، كل عام هو حي بخير. وعلى ولدي أسامة باك، وعندي بنتي زادة لولا باك.
0: زوز باك،
1: زوز باك، أي واحدة باك فرنسي واحد باك تونسي.
0: شنو الفاز؟ علاش واحد باك فرنسي واحد باك تونسي؟
1: البناية باك فرنسي وتحب تعدي باك فرنسي، والولايد باك تونسي بتبيعته
0: باي برش. إن شاء الله بالتوفيق،
1: إن شاء الله ربي نجحهم الكل، وولادي ولاد أمة محمد الكل
0: إن شاء الله. آمين يا
1: وإن شاء الله جوهر الفيم ديما متعلقة،
0: يعيشك
1: ديما نسمعها روحنا التاكسيات.
0: أي
1: وربي يفضلكم كل الناس الكل.
0: شكرا شكرا نور الدين، يعطيك الصحة إن شاء الله، ربي يفرحك بال يعني احنا نقولوا ديما في الدرجة التونسية بالصغار ومكبر، إن شاء الله إن شاء الله ربي ينجح.
1: عايش خويا الغالي،
0: يعطيك الصحة نور الدين، شكرا لك.
1: بيتكم بالسلامة.
0: نعيمة، يا نعيمة معنا نعيمة ولا يلا ماهيش معنا، مساش نرجعوا لها بعد شويه. 36 300 ألف، استقبلوا زاد تليفوناتكم ديديكاساتكم كيما خونا نور الدين. مالوريزمون نعيمة بكري كنت معنا، مش عارف شنو الاشكال، نعاودوا نحاولوا نتحصلوا عليها من جديد، نواصلوا مع الموزيكا كالعاده في برمجه الخاصه بالعيد والثاني ايام العيد على الدنيا وما فيها جوهر اف ام.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. معتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة، وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج، مؤكدا أن حالتهم حاليا مستقرة. أكد أيضا أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم، مشيرا إلى أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. وتجدر الإشارة بالنسبة لحالتي الوفاة لأن الحالة الأولى قد توفيت في المستشفى المحلي بالمكنسي، والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق ذات المصدر. نظمت بلدية سوسة حملات نظافة مكثفة لرفع نفايات عيد الأضحى وتنظيف محيط الحاويات، وذلك في إطار دعم مجهودات المقاولات وتعزيز نسق العمل الميداني، وبهدف أيضا المحافظة على نظافة الأحياء وتحسين جودة المحيط والحد من تراكم الفضلات. وفي هذا الصدد تدخلت مصالح النظافة ببلدية سوسة اليوم على مستوى خزامة الغربية، وشملت الأشغال نهج الإمام مسلم، نهج الهادي مزابي وفروعهما، وفق ما أوردته البلدية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. كما تدخلت بلدية سوسة يوم أمس بكل من منطقة حمام معروف ومنطقة شارع بغداد ومنطقة الحسين بن علي بحي الرياض إلى جانب الطريق الوطني عدد 12 وطريق حي الرياض وعلى مستوى حي التعمير. وأكدت البلدية أن التدخلات متواصلة بصفة مكثفة لضمان رفع الفضلات والتدخل السريع بمختلف النقاط، داعية المواطنين إلى مزيد التعاون والمحافظة على نظافة المحيط بما يساهم في توفير بيئة سليمة ونظيفة للجميع وفق نص البلاغ. دوليا، أفادت مصادر أمريكية اليوم أن إيران والولايات المتحدة تنتظران موافقة الرئيس دونالد ترامب على إطار الاتفاق توصلت إليه، ويقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وذكر مصدر مطلع لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلت إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يصادق عليها بعد. أيضا وبحسب ما نقل موقع إكسيوس عن مصادر أمريكية، فإن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب منه منح مهلة لعدة أيام قبل اتخاذ قراره رغم اطلاعه على تفاصيل التفاهمات النهائية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزاز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك باغ إس إم إس. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. نضال الطيف هو حكم نهائي كأس تونس لكرة القدم لحد القادم الأربعاء متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادز بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. كما قلت حكم ساحة نضال الطيف، مساعد أول خليل الحساني، مساعد ثاني أحمد الضويوي، حكم رابع سيف الدين الورتاني، حكم احتياطي أمان الله الحجري، حكم الفار مجدي بلاغة، مساعد الفار الأول حسن الناي، مساعد الفار الثاني عمر بردح. منذ قليل انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. بالنسبة لجماهير الترجي التذاكر تباع حصريا عبر الانترنت. بالنسبة لجماهير الترجي جرجيس التذاكر المخصصة للمدارج الفيراج تباع إلكترونيا. بقية التذاكر بالنسبة لجماهير الترجي جرجيس تباع في الأماكن المعتادة في مدينة جرجيس بداية من غدوة الجمعة 10 بتاع الصباح. الفيراج 15 دينار بالنسبة لجماهير الترجي أو جماهير الترجي جرجيس. بلوز 25 دينار، المدارج العلوية 35 دينار، المدارج السفلية 50 دينار. نهائي مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف السبت بعد غدوة السبت الأربعاء على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة. مباراة حكمها فرج عبداللاوي، مساعد أول مروان سعد، مساعد ثاني أيمن إسماعيل، حكم رابع أحمد ذوادي، حكم الفار أمير لصيف، مساعد حكم الفار وسام بوغطاس. كما قلنا الفائز من مباراة الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف يصعد للرابطة المحترفة الأولى. غدوة الجمعة نهائي الرابطة المحترفة الثانية الأربعة في ملعب مصعب بن جنات بالمونستير. تقدم سقيط الدائر اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الثانية يواجه أمل حمام سوسة اللي صعد للرابطة المحترفة الأولى في المجموعة الأولى. مباراة حكمها حسام بن ساسي، مساعد أول محمد أمين مانسي، مساعد ثاني محمد علي درويش، حكم رابع أنور العكروتي. مباراة هذه ما فيهاش غرفة فار. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحذيراته في تبرق قبل أولى مقابلته في مونديال 2026 والبارح كان اكتمال النصاب، يعني 26 لاعب تحت ذمة الإطار الفني للمنتخب. التحق كل من حنبع المجبري، ريان اللومي، حازم المستوري وعلي العابدي. المنتخب يوصل تحذيراته في تبرق بعدها نهار الأحد يسافر لفيينا يلعب مباراة ودية ضد منتخب النمسا يوم الاثنين غرة جوان، بعدها يسافر لبروكسل وين يلعب مباراة ودية ثانية ضد بلجيكا وين يختتم تحضيراته، ثم سفر للمكسيك وأولى مقابلته مقابلة المنتخب في المونديال يوم 15 جوان نواجه منتخب السويدي منذ 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. 28 ماي 1928 النادي الرياضي الصفاقسي يحتفل اليوم بمرور 98 سنة على تأسيسه. النادي تأسس يوم 28 ماي 1928 تحت اسم جمعية النادي التونسي بمبادرة من زهير العيادي. النادي الصفاقسي توج بعديد الألقاب والبطولات في مختلف الفروع محليا إفريقيا وعربيا وتقمص زي الفريق عديد الأسماء البارزة اللي مازالت راسخة في أذهان التونسيين إلى حد الآن: حمد العقربي، محمد علي عقيد، مختار ذويب، حاتم الترابلسي، اسكندر سويح وغيرهم. كل عام والنادي الرياضي الصفاقسي وجماهيره بألف خير. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: جوهرة FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: مازال معي من لسيجو، احنا مازلنا مواصلين معكم حتى نص الليل في ثاني ايام العيد، هو في البرمجه الخاصه بالطبيعه مع اصواتكم اللي نستقبلهم على 36 300 ألف، لي ديديكاس نتاعكم وطبيعه اصواتكم تفرحنا ياسر، زاد عنا الكادوات على ذمتكم، دونك ركزونا مليح، عنا 6 كادوات بالحساب. اذا كان عندكم كادو منهم يعجبكم وتحبوا تكونوا من الفايزين به، توتسويت تبعثونا الاسم نتاعو على 85 990، وهو باش نذكركم بالكادوات 85 990 85 990، هذا رقم الاس ام اس. لي كادو عنا ابونمون ا دي اس ال والا في دي اس ال والا فيبر اوبتيك من اهداء ناتي، عنا مونغالا من اهداء سيتي واتش، عنا بلاندر من اهداء غاليريا بوينت ان، باس داكسي قيمته 50 دينار من اهداء حنا باع البارك، عنا زادا برانش لزوز اشخاص من اهداء بيج بان سوسا، و اكيليبراج نتاع جيري الكراه بطبيعه من اهداء سامز بنوماتيك. اذا كان واحد من لي كادو هذوما انتوما انتريسي بي، تبعثونا اسم الكادو ولا اسم اللي باش يعطي الكادو اللي زانونسر نتاعنا على 85 990، ما تنساوش 36 300 ألف، احنا بعد شويه نعطيكم اول ثلاثه فايزين معنا بالنسبه لسهريه الليله اللي ما زلت متواصله طبعا بالموسيقى.
1: جوهرة اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: غير السلام زوتي على جوهر اف ام، مرحبا من جديد بالكادوات مصين. واول ثلاثه فايزين معنا خونا الهادي القرقني من حي رياض، البون ديكيليبراج اوتو بتبيع من اهداء سامس بنوماتيك. مبروك عليك خونا الهادي. برانش في بيج بان لزوز اشخاص من نصيب خونا فتحي المجري من القيروان، باس قيمته 50 دينار الحنا بعطر. نصيب سامح بن خالد مشاب. نزلت عنا المانجالا لابونمون والبلندر، كنت عارفوا على الفايزين بهم ان شاء الله في ساعتنا الجايه كالعاده في اجواء العيد اللي مازالت متواصله حتى النص الليل. بعد شويه الاخبار موجز ال11 مع جرنوالي.
1: جوهره اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك.
1: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. سجل قتل حوادث المرور من أول السنة إلى غاية 25 من مايو 26 2000 ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وكشفت أحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى من 425 قتيلا خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من مايو سنة 25 2000 إلى 487 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيرتها في القارة الإفريقية. وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، قال إن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي رغم ما تطرحه العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. مستعرضة الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. دولياً توالت الإدانات العربية والإسلامية للهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت الكويت وسط التأكيدات بالتضامن الكامل مع البلاد ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها. ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقول خلال مؤتمر بالضفة الغربية المحتلة أنه أمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: جوهر FM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: ديما دونان وسمع على 11 ونص ونواصل معكم في سهريتنا لليلة مع بقية الفايزين معانا بالبلندر سي سوفيان الزوابي. ألف مبروك بلندر من أهداء غاليريا بوانتين. بسمة البصلي من المردين من قيلة من أهداء سيتي واتش ولدي سيل لابونمو دي سيل في دي سيل فيبر أوبتيك من أهداء النتي من نصيب خونا محمد العاشق من كوندار. مبروك للجميع، مبروك اللي ربحوا معنا على طول النهارين مع شركائنا ومع الأجواء اللي إن شاء الله تكون عجبتكم وعشتوها معنا في ثاني أيام العيد وحتى أول أيام العيد. شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير. نواصل مع الموسيقى كي العادة على الدنيا وفيها جوهر أف أم.
1: جوهر أف أم تتمنى لكم عيد سعيد.

سلام عليكم لاخر ما وعدنا في سهريه ليله. شكرا لليكيب الكل، سامي دويري في الاخراج، سعاد العدويني في الستاندر، وشكرا لكل المتابعين. اختاروا الدنيا ما فيها في ثاني ايام العيد غدوه البرمجه نتاعنا ترجع كيما العاده والعبيد غدوه نهار الجمعه من الصبحيه حتى للسهريه على الدنيا ما فيها. جوهره افهم تحياتي لكم، امين الميلادي مقدم الميكرويتكم زين الناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور جد في معتمدية العالية من ولاية بنزرت. وواشنطن وطهران تتوصلان إلى اتفاق بانتظار موافقة ترامب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أسفر حادث الصدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جت أمس بالطريقة الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح ذات المصدر أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب قدفة ببنزرت، كما تم في الإبان نقل المصابين 6 ومن بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي لحبيب قدفة لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه. أيضا تم يوم أمس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل 2 وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم تسجيل 2 وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حاليا مستقرة. وأكد المدير الجهوي أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم، وأشار إلى أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. وتجدر الإشارة بالنسبة لحالتي الوفاة إلى أن الحالة الأولى قد توفيت في المستشفى المحلي بالمكناسي والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد. أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم 4 جوان وإلى غاية 9 جوان 26 و2000. وأوضحت وزارة التربية في بلاغها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ للمعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.udenet.tn للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، وأكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع مطلب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان 26 و2000. تحيي تونس اليوم الجمعة 29 مايو اليوم الدولي لحفظة السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت رعاية أو راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في دعم جهود حفظ السلام والأمن من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من عام 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي وحتى اليوم. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها استؤنف يوم أمس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لهذه السنة. وأفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن الرحلة التي وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي يوم أمس كانت قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قادموا لقضاء عطلة العيد، سياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. وأكدت السفارة أن عملية الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة. دولياً الآن، قال مسؤولان أمريكيان إن مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لمدة 60 يوماً تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية. وفي شأن المتصل، نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس الأمريكي على مذكرة التفاهم مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات وسفن دولية. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستمنع شركة الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابة الطائرات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، وذلك في إطار تصعيد واشنطن ضغوطاتها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. ومن أخبار العالم أيضا، إسرائيل تعلن تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى نهاية ولايته في ديسمبر 26/2000، احتجاجا على قرار متوقع بإدراجها على القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في غزة. هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.